أتقنني حبك سيدتي أذن الأحسان، وأنا من قبلك لم أدخل

0: جاي تعمل انت وهيك؟ اش بدنا نرد الموتى؟
1: يا زيون بزاع المرجع عيون وما بزاع العيون.
0: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
2: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
3: مسرحية زينة لبست خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: مرحبا، بتحبوا المسرح؟ حابين تعرفوا شو جديد على الساحة؟ ما تروحوا لبعيد، انطروا برنامج ارتجال مع جلال، دليلكن الأول لكل شي عم بصير ورا وقدام الكواليس المسارح. مقابلات، حزازير وألعاب مباشرة على الهواء كل ثلاثة الساعة 4 بعد الظهر عبر إذاعة جبل لبنان على 87.7. ارتجال مع جلال، ناطرينكن على السمع. بودكاست سياسي على جبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالأسبوع النايب رازي الحاج.

0: رجلين على الطريق
1: تحت. الو ايه سيدنا، عاطف معك. ايه سيدنا، جيت محل ما قلت لي في واحد هبيلي هون. ايه عم بغني. لا ما بعرف اذا عنده ترخيص سيدنا، بس اكيد ما عنده صوت.
2: امانتي للي لما يصعد مع طارق تميم وسامي حمدان ابتداء من 15 تشرين الاول. للحجز مسرح مونو 70 62 62 00 او بمكتبة اطوان.
3: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح. البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان.
4: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: حظك على الهواء.
1: تسجل الخريطة الفلكية اليوم تعمقاً استثنائياً في برج العقرب المائي، حيث يتواجد القمر في أواخر برج العقرب بالقرب من عطارد والزهرة المتراجعة. هذا التواجد المائي المكثف يضفي طاقة عالية من الشغف، الحدس القوي، القدرة على كشف الأسرار وحسم الموضوعات الحساسة بعمق وبصيرة. يتزامن ذلك مع وصول الشمس إلى الدرجة 20.02 دقيقة من برج الميزان لتسليط الضوء على التوازن والدبلوماسية، بينما يستمر المريخ والمشتري في بث الطاقة الحماسية من برج الأسد. إليكم التحليل الفلكي المستند لحركة الكواكب لكل برج. الحمل. وجود زحل ونبتون المتراجعين في برجك يحثك على التمهل، بينما يوجهك التجمع المائي في العقرب اليوم نحو حسم الملفات المالية المشتركة المعلقة والمستحقات وتصفية الحسابات بذكاء ودقة. الثور. يتواجد قمر العقرب مع عطارد والزهرة في البرج المواجه لك، مما يضع الشراكات العاطفية والمهنية تحت المجهر. كن مرناً ودبلوماسياً لتعزيز الروابط والوصول إلى حلول وسط مرضية للجميع. الجوزاء. يركز التجمع الكوكبي في العقرب اليوم على تنظيم جدول أعمالك اليومي وإنجاز التفاصيل المهنية المتراكمة. وقت مثالي لرفع إنتاجيتك والعناية ببدنك وروتينك الصحي لتفادي الإجهاد. السرطان. التناغم المائي الساحر مع قمر العقرب وعطارد والزهرة يمنحك يوماً استثنائياً للتألق والإبداع. وقت ممتاز للرومانسية، التعبير عن مشاعرك بثقة، واستغلال الفرص الحظوظية الواعدة. الأسد. المشتري والمريخ في برجك يمدانك بحماس وشغف، بينما يوجهك قمر العقرب اليوم لإعطاء الأولوية لشؤون الأسرة والمنزل وحسم المسائل العقارية وتوفير الدفء والاستقرار في بيتك الداخلي. العذراء. التناغم بين العقرب وبرجك يمنحك طاقة كلامية ممتازة وسرعة بديهة وحضوراً ساحراً. يوم مثالي للاتصالات المهمة، المفاوضات، توقيع العقود والتنقلات الناجحة. الميزان. تسطع الشمس في برجك لتعزز حضورك وذكائك الاجتماعي، بينما ينقل قمر العقرب تركيزك اليوم نحو تنظيم ميزانيتك ومواردك المالية. وقت مناسب لإعادة تقييم مكاسبك وضبط مصاريفك بحكمة. العقرب. يتواجد القمر في أواخر برجك مقترناً بعطارد والزهرة المتراجعة، ما يجعلك نجم اليوم بلا منازع. تشعر بفيض من الجاذبية، العمق والحدس القوي، مما يتيح لك بدء خطوات شخصية حاسمة وترك انطباع مبهر. القوس. يدعوك تواجد القمر والزهرة وعطارد في البيت الخلفي لبرجك العقرب للتمهل والاسترخاء. خذ قسطاً من الراحة، ابتعد عن الصخب ومارس التفكير والتخطيط بهدوء خلف الكواليس. الجدي. يفتح لك التناغم المائي مع قمر العقرب آفاقاً اجتماعية ممتازة ودعماً كبيراً من الأصدقاء. يوم ممتاز للعمل الجماعي، قيادة مبادرة مشتركة وتوسيع شبكة معارفك بثقة. الدلو. يسلط قمر العقرب الضوء على قمة خريطتك الفلكية، ما يضع عملك وسمعتك المهنية تحت المجهر. استغل حدسك وذكائك لإثبات كفاءتك أمام المسؤولين وتثبيت حضورك. الحوت. تشعر بدعم مائي قوي بفضل وجود القمر وعطارد والزهرة في العقرب المنسجم مع برجك. يوم استثنائي للتوسع، السفر، متابعة معاملاتك الأكاديمية أو القانونية والتخطيط لمستقبلك بثقة وحكمة.
0: حظك على الهواء.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: لأول مرة على خشبة مسرح المنوم، صبايا بيروت بليلة غير كل الليالي، بعرض لايف خصوصي للمسرح، موسيقى، غنى، طاقة وفرح. 23 تشرين الأول، الساعة 8:30 المساء. حجزوا بطاقاتكن هلأ عبر مسرح المنوم أو أنتوان تيكتينج، وكونوا معنا بليلة استثنائية مع صبايا بيروت.
2: نجم الويكند عجبل لبنان، كل ساعة عالساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني من الحمزان.
3: ضلت ساكت، ضلت ساكت
4: بصباح الألف الثالث، بعد في جوع، في أطفال مشردين.
2: صرخة بغنية، صرخة بوجه مجتمع، بوجه سياسة، وبوجه واقع معيشة عم يضغط على اللبناني من سنين لليوم.
5: شو هالأيام اللي وصلنا لها، قال إنه غني عم يعطي فقير.
2: بغنية وخبرية هالخميس منسمع أغاني حملت بكلماتها وجع الناس وانتقدت الفساد، بس المفارقة إنه بعد كل هالسنين وبعد كل اللي مرقنا فيه بعدنا محلنا.
6: سرقونا ما حكينا، شردونا بكينا.
2: غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 عجبا لبنان، معي محمد جابر.
7: خلصت سنتين.

0: Les Minostalgies présentent.
1: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
0: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
1: On ira où tu voudras quand tu voudras.
0: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et To You To
1: See.
0: Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
1: Ça va pas changer le monde.
0: Avec nostalgie.
2: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى
3: يا زيون بزعل مرجع عيون وما بزعل العيون
2: صرت ولول سلم لي على امي يا استاذ سلم لي على حبيبتي يا استاذ
3: هلا حبكت معك على سيجاره خليكي هون واصلين وفد النواب عيب
4: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30 البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات
5: كيف صحتك؟ من جسمك لنفسيتك من التغذية للوقاية كيف صحتك؟ مساحتك لكل شيء بخص صحتك وبطريقة بتقرب الطب من حياتك كيف صحتك؟ كل أربعة الساعة 4 معي أنا كارلي على جبل لبنان
6: مرحبا بتحبوا المسرح؟ حابين تعرفوا شو جديد على الساحة؟ ما تروحوا لبعيد انطوروا برنامج ارتجال مع جلال دليلكم الأول لكل شي عم بصير ورا وقدام الكواليس المسارح مقابلات، حزازير وألعاب مباشرة على الهواء كل ثلاثة الساعة 4 بعد الظهر عبر إذاعة جبل لبنان على 87.7 ارتجال مع جلال ناطرينكم على السمع

الله معك يا وطني لبنان، الله معكم يا لبنانية. من جد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا 87.7 ميجا هرتز FM بلبنان والدول المجاورة.

وبلبنان وبكل أنحاء العالم لايف ستريمينج www.jabellebanon.com جبل لبنان أبليكيشن وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا. ويسعد صباحك وزيرة البيئة الدكتورة تمر الزين الموجودة معنا على السمع وعم ننسي نحن وياها قضايا كثيرة. صباح الخير سيدتي الوزيرة. عم توضح لي بعض الأمور وفي أشخاص بلا أخلاق عم بيروجوا بعدهم للطيور المعترة اللي ماتت من الخوف عم بيروجوا لحتى يبيعوها. نعم ومنهم محل مدعو فتاي الوردي. قال فتاي الوردي بيروت عم بيروج بطريقة غير شرعية للطرايد الفطساني اللي بتضر بصحة المواطنين لأنه موسم الصيد ممنوع. عم يتصيدوا بالشبك. عم تكافحهم قوى الأمن الداخلي بالعديد من المناطق البقاعية بشكل خاص. ولكن بعد فيه كمان إشياء كتيرة من كمشيت وبيموتوا هالطيور من الخوف بالشبك بيروجولن إنه عم بيسقسق الدهن منه. إن شاء الله بيسقسق الدم من جنابكن يا بلا أخلاق كلكن سوا اللي عم تروجوا للطيور المعترة اللي ماتت من الخوف. يعني فطساني يعني هيدي فطيسة عم تاكلوها. هيدي شغلة منا شرعية أبدا لا بالدين ولا بالحياة. فعم نبعث لها لسيدة الوزيرة كل شيء بنرصده. مبارح رصدناهن هالبلا أخلاق. قال فتاي الوردي بيروت عنده بالضاحية وعنده بشارع الحمرة. مش ترويج هيدا. هيدي تفه عليكم. هيدي مش أكتر من تفه على كل مين ومستر عصفور وغيره وغيراته وكارنيو بجعيتا. كارنيو بدك تطلع تعتذر على إذاعة جبل لبنان لحتى نقول إنك تبت عن الترويج للفطايس وللطيور وللنيس وغيرها من الحيوانات المعترة. المعترة بقلة وطنيتكن والمعترة بقلة أخلاقكن. فسيدتي الوزيرة تمارا الزين يسعد صباحك. عم نبعث نحن وياها لقوى الأمن الداخلي بالتزامن. العميد جوزيف مسلم قوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة وعم ترفع دعاوى وزيرة البيئة تمارا الزين. بيبقى قضاءنا البطيء. شو بدنا نعمل؟ بس كلكم رح تنطالوا. يا عيب الشوم قال فتاي الوردي ببيروت إن شاء الله بيركبوا لك فتيلي بجسمك وما يوقف الدم عن هالفتيلي. يا مروجين يا بلا أخلق لا فطايس معترة عم تتصيدوها بطريقة غير شرعية وعم تروجوا لها أنتوا بطريقة غير شرعية. الله لا يوفقكم أنتوا والصيادين بالشبك بجاه الصباح الحلو. صباح الحلو لقلنا لمستمعي جبل لبنان الأوادم. بس الزعران الله لا يصبحكم بالخير ولا يمسيكم بخير ولا يفرجيكم خير لا بالدنيا ولا بالآخرة. هيدي بدايتنا اليوم. في إشياء كتيرة إشياء كتيرة. صوتك عالي جبل لبنان. آخ يا بلد لبنان آخ. جماعة السلاح غير الشرعي الفرس مش ناسيينكم. يعني هلأ إذا المقدمة تبعيتي اليوم كانت مع الوزيرة تمر الزين وعم نكافح كل شيء غير شرعي وانتو أول شيء غير شرعي لأنه اللي عم بيروج لعصفور ماشي الحال بنفرك له دينتو عن طريق قوى الأمن الداخلي عن طريق القضاء اللبناني ولو القضاء بطيء. بس انتو بدكن فرك رقبة وديني وراس يا أصحاب الرؤوس السوداء. حزب الشيطان حزب الفرس
يعترف ويبرر. نعم عم يعترفوا بأنه المتفجرات لقلون أنه إيه إسي نحن بدنا نقاوم إسرائيل. يا ماشي الحال، هيدا الحجة ما بقى تقلع عجة مع اللبنانيين. دمرتوا وطننا لبنان من أجل أجندات خارجية، من أجل مصالح خارجية. الله لا يوفقكن ولا يرزقكن صباح حلو أنتو كمان، أنتو واللي بيتصيدوا بطريقة غير شرعية، لأنه أنتو عم تتصيدوا لبنان ككل. هدوليك عم يتصيدوا الطيور المعترة ومنحسبهن، أنتو بتكون تتحاسبوا عن طريق الشرعية اللبنانية والدولية. وقولوا الله، توكلوا على الله وصلوا على محمد وآل محمد. يا بس أنتو ما بتصلوا على النبي، أنتو أشخاص مشركين كفار فرس كارهين للعرب وللإسلام ولوطننا لبنان وللدول الخليجية الحبيبة. خلينا نبلش سوا بأغنية من الزمن الجميل. يلا هيك تنكيدهم أنه نحنا بدنا نحب أيضا كمان. خلينا نتوقف مع أغنية Love Me Please Love Me. يلا ميشيل بولناريف. Je suis fou de vous. من زمن السبعينيات الجميل. جبل لبنان. إذاعة الشرعية اللبنانية والأرزي.

0: Love me, please love me, je suis fou de vous. ونعود إلى زمننا والحاليات. حالياتنا وحالتنا. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير لكل اللي انضموا لنا هلا. 03-444-037 بتصرفكم. أول رسالة صوتية. صباح الخير.
1: يسعد صباحك يا جوني، كيفك اليوم؟ شو أخبارك؟ يسعد صباحك وصباح ذاتك الكريمة جبل لبنان ومستمعينك الكرام. واسم الله عليك والله يخليك بهالهمة ودائما ضوي على الأشياء هيك اللي لازم ينحكى فيها بهذا الوطن، والله يحمي وطننا لبنان وهيك تطلق بهالهمة يا غالي. أخوك زيد كور.
0: أهلا أهلا، يسعد صباحك وصباح كل مستمع ومستمعة موجودين معنا بلبنان وخارج لبنان. بوطننا لبنان وعيد أنا حوالي الساعة 3 فجرا أو قبل شوية لقيتها كابسة منيح، لأنه صرت عم بسمع صوت خرير المي بأساطل اللي نازل من السطح على الـ على الـ الأرض، يعني على البناية. فقدام شتاية قلت أنا، يعني كانت ديجا يمكن شتتهم وخلصت. فتباركت بالخير ورجعت نمت وحلمت بوطن لبنان وبالتخطيط للفترة مثل العادة. الله يشتي خيره على وطننا لبنان، أمين. صوتك عالي جبل لبنان. الشاعرة العزيزة والحبيبة، شاعرة ورسامة تشكيلية، بنت ضيعة الحلوة غزير، انتقلت من غزير حيث بيتها الحلو القديم اللي ورثته عن أهلها وجدودها وبقيت بتراب غزير. باسمة بطولي، يسعد صباحك، ليكن ذكرها مؤبدا. ودعناها وبدنا نضل نذكرها بالخير ونسمع صوتها من إذاعة جبل لبنان. في عندي مقابلة أجريتها معها من حوالي سنة ونص تقريبا بالبيت عندها، عندها بيت حلو كتير بغزير، بنت غزير الحلوة. أجريت مقابلة شي 3-4 دقايق معها، تفقدتها مثل العادة وكنت عم بتفقدها أكيد كمان مثل العادي. حتى قبل وفاتها بمدي كانت بلشت تتعب، بعت لها رسالة عم بطلب منها إنه تحكينا عن موضوع معين، وبرسالة صوتية للمستمعين بيرد علي ابنها المخرج الحبيب باسم كريستو، بيقول لي جوني ما رح تقدر تحكيك والدتي لأنه تعبان كتير، بس بدها تصبح عليك بكم كلمة. وحكيتني وصوتها تعبان. منتعب من هالدنيا، ولكن مثل ما قلنا باسمة بطولي بنيت مجد لبناني يستمر للأبد وذكرها مؤبدا بلوحاتها وبقصايدها وبكتبها وبصوتها العالي من جبل لبنان. الشاعر والمفكر الأستاذ أوريز غيب، ترحم على الشاعرة والأديبة باسمة بطولي، طول عمرك أستاذ أوري وتعيش وتترحموا جميعا. بنسمع سوا هالرسالة من الأستاذ أوريز غيب.
2: صباح الخير صديقي جوني، وصباح مستمعي إذاعة جبل لبنان. هيدي التحية وداعا للصديقة الشاعرة باسمة بطولي. جمعني بها منذ عرفتها قبل نصف قرن عام 1976، جمعني بها تمسكها بالكلاسيكية أصولا شعرية ونظما وقواعد، وطيلة نصف قرن لم تخن هذا التمسك، فلم أقرأ لها قصيدة إلا وفيها جديد مشغول من داخل الأصول. وهنا عبقرية الكلاسيكية تعبر من جيل إلى جيل وتمضي في أناقتها جديدة دائما مع كل جيل. منذ كتابها الأول مع الحب حتى الموت كانت باسمة صوتا مشغولا مغايرا في كلاسيكيته الأنيقة، وما جاء بعده من كتب رسخ هذا المسار وتنصع أكثر، حتى غدت باسمة بطولي طليعة شاعرات العالم العربي. خاصرت تجارب فدوى الطوقان ونازك الملائكة ورسخت تجربتها في ريادتها اللبنانية. ما أقوله عن قصيدتها أقولها بإيمانها ذاته عن لوحتها الكلاسيكية هي الأخرى بشفافية الخطوط والألوان والتعابير، ذلك أن الكلاسيكية أم لكل إبداع، سواء وقعه ميكلانج أو هيغو أو بودلير، مصطفى فروخ أو الياس أبو شبكي أو الأخطل الصغير، وليس إيمان سعيد عقل بشعرها سوى تأكيد على إيمانه التاريخي بأن الكلاسيكية لا إلى انتهاء تولد مع كل فجر وتبقى جديدة مع كل غروب وتطل جديدة بالنضارة ذاتها في الفجر التالي ومع كل فجر. في جيلنا نحن صورة راسخة آتية من مستقبل الشعر المحافظ، المحافظ على متانة الأصول، الأصول ابنة العصور العميقة. هذه الصورة رسمتها بريشة وثقى قصيدة باسمة بطولي.
0: الإمضاء الشاعر والمفكر الأستاذ أمريز غيب، تعيش وتترحم ليكن ذكرها مؤبدا. حبيبة القلب، عم بستعيد هلأ صور لحبيبة القلب مع ابنها الوحيد الحبيب المخرج باسم كريستو. كتب لباسم لولدته: مام رح اشتاق لك كتير، ورح اشتاق لشغلة بالك علي بس كون مسافر، وبسمتك مبارح آخر بسمة لما طلعتي فيي رغم تعبك وإرهاقك رح تضل محفورة بعيوني وبقلبي مدى الحياة. ما لحقت تفرحي بانتخابك أميرة الشعر العربي من قبل 350 شاعر وناقد عربي، ولكن انت خالدة بشعرك وفنك وبقلبك وبقلبي، بحبك كتير. باسم كريستو ابن الحبيبة باسمة بطولي. ورح استعيد آخر رسالة بصوت باسم لما طلبت موضوع معين تعطيني رأيه فيه ونسمع صوته عبر إذاعة جبل لبنان من مدة قبل ما تعبت، كانت بلشت تتعب من الحياة الدنيا، ولكن ما تتعب لا من الكلام الحلو ولا من الشعر الحلو ولا من الرسم الحلو. فإجا صوت ابن المخرج الحبيب باسم كريستو بهالرسالة لألي.
3: هاي جوني، كيفك؟ أول شي مرسي على مساجك. الماما طلعت مبارح من المستشفى، كان صلنا شهرين ونص، فشوي تعبانة يعني نفسها وهيك، صعب إنه نعمل مساج مثل ما لازم يعني للإذاعة. بقى thank you على اقتراحك واشتقنا لك حبيبي. نشوفك قريبا على خير إن شاء الله.
0: باسم كريستو الله يرحم هالوالدي الرائعة الغزيرية، بنت غزير وبنت الإنسانية. فإجا صوتها من بعد صوت باسم بكلمتين مثل كأنه كانت عم تودعني وتودعكن. باسم بطولي،
4: هاي جوني، ميرسي على المساج.
0: عم تشكر؟ لا شكر، على محبة. باسمة بطولي
3: شوي تعبانة يعني.
0: باسمة بطولي
4: جوني ميرسي على المساج.
0: أبدا ما في ميرسي. بمين بدي أتصل هلا؟ هلا بدي صلي لك أنا والمستمعين على الهواء، نذكرك ونقول لك سبقتينا. سلمي لنا على كل الأحبة اللي بتشوفيهم بهالدرب بالعالم الآخر. باسمة بطولي ليكن ذكرها مؤبدا وهو كذلك. تحية لكل اللي شاركوا معنا بالتعازي يومين بكنيسة السيدة الحبشية بغزير، الفنانين والمثقفين والأدباء والشعراء والمواطنين من غزير وكل لبنان. شكرا السيدة الأولى نعمة جوزيف عون اللي قدمت التعازي امبارح لباسم كريستو بوفاة والدته باسمها وباسم فخامة الرئيس العماد جوزيف عون. يطول عمركم وتعيشوا وتترحموا. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية، خليكم معنا المزيد والمزيد. وجماعة السلاح غير الشرعي والرؤوس السوداء والوجوه الكالحة عم تعترفوا، عم تعترفوا بس عم تبرروا. حزب الشيطان الفارسي يعترف بالمتفجرات ويبرر، والتبريرات مستمرة. وقديه بدكم تضلوا تبرروا؟ وين بدكم تهربوا من وجه غضب اللبنانية عليكم؟ خربتوا بيوت اللبنانيين، خربتوا بيوت الطائفة تبعيدكم الطائفة رقم واحد، وخربتوا بيوت 18 طائفة كمان موجودين بهالوطن بسلاحكم غير الشرعي وبأبة الباط اللي قبولكم إياها من سنة 1990 واللي قبلكم باط بالزمانات وسنح عنكم ودافع عنكم بالمحافل الدولية. رجعتوا أنتوا قتلتوه لأنكم بلا وفا، بلا وفا وبلا وطنية. يلا راجعين لكم، بريك ومنرجع.

0: batuta هاي ما بده. جاهزين تركضوا كرمال لبنان ب 25 تشرين الاول موعدنا مع اشرفيه ريس 10452 بسباقين، سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوه باتجاه حياه اكثر صمودا وامانا واستدامه لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك وخلي خطوتك تكون the right path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.
1: Préparez-vous à chanter. La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fête et d'émotion avec toutes les chansons que vous aimez. Rendez-vous le 10 décembre à Dubai Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List.
2: خمسة على خمسة، نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن، مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. خمسة على خمسة معي ريكاردو شلهوب، من التنين للجمعة، من الخمسة للسبعة المساء على جبل لبنان. وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.
3: صوتك عالي جبل لبنان، إذاعة اللبنانيين الشرفة المحبين للأرض اللبنانية ولوطننا لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ إدارة تحرير صحيفة الديار الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 13 تشرين الأول 2026 أجرت مقابلة صحيفة الديار مع النائب الأستاذ إبراهيم كنعان الذي قال للديار محاضر مجلس النواب وتسجيلاته تحسم الجدل حول المادة الثالثة. هذا النقاش حول المادة الثالثة من قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها إلى الواجهة بعدما تقدمت النائبة بولا يعقوبيان بمذكرة إلى المجلس الدستوري طلبت فيها رد المراجعة المقدمة من رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بشأن المادة المذكورة. وفي ضوء هذا التطور اتصلت صحيفة الديار برئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان للاستيضاح حول حقيقة ما جرى خلال الجلسة التشريعية والأصول التي اتبعت في إقرار المادة الثالثة، فضلاً عن الأسباب القانونية والدستورية التي تستدعي إعادة النظر فيها. حيث أكد النائب إبراهيم كنعان أن القول إن النص الحكومي للمادة الثالثة أقر وفق الأصول هو غير صحيح، موضحاً أن إسقاط تعديل لجنة المال والموازنة لا يعني تلقائياً إقرار الصيغة الحكومية التي لم يتم التصويت عليها على الإطلاق. وأكد أنني من طالب عدة مرات بالتصويت على الصيغة الحكومية بعد سقوط صيغة لجنة المال، الأمر الذي لم يحصل، وهذا ما هو واضح وضوح الشمس في التسجيلات والمحاضر. وشدد كنعان على أن المسألة ليست موضع اجتهاد في الوقائع، إذ ليس على المجلس الدستوري سوى العودة إلى المحاضر الرسمية والتسجيلات الصوتية والمرئية للجلسة التشريعية لمجلس النواب ليحسم الجدل حول هذا الموضوع. وأشار النائب كنعان إلى أن التعديل الذي أقرته اللجنة سقط في الهيئة العامة بفارق 4 أصوات بعد تغيب عدد كبير من الزملاء النواب الذين غادروا القاعة اعتراضاً على قانون العفو ولم يعودوا لمناقشة قانون إصلاح المصارف. إذن فيما خص مراجعة رئيس الجمهورية أمام المجلس الدستوري، أوضح النائب إبراهيم كنعان أنه حق دستوري لا لبس فيه، وأن الطعن جزئي ومحصور بالمادة الثالثة ولا يستهدف صلاحيات الهيئة المصرفية العليا الواسعة ولا يضع قيودا عليها، مشيرا إلى أن ممارسة رئيس الجمهورية لصلاحياته الدستورية في هذا المجال لا يمكن اعتبارها اعتراضا على الإصلاح أو محاولة لتعطيله، بل العكس تماما. وفي انتظار قرار المجلس الدستوري تبدو العودة إلى المحاضر والتسجيلات الرسمية لجلسات مجلس النواب ولجنة المال والموازنة خطوة أساسية للتحقق من الوقائع التشريعية. الحديث الكامل اللي أجرته إدارة تحرير صحيفة الديار مع النائب إبراهيم كنعان موجود بالصفحة الأخيرة، فيكن تشتروا صحيفة الديار الصادرة صباح اليوم الثلاثة 13/20 الأول للاطلاع على مضمون الحديث، حديث الأستاذ إبراهيم كنعان، وتشجيعا لاستمرار صدور الصحف المكتوبة بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 مستمع بعت لي مخالفة مع رسالة صوتية، نسمع سوا.
4: بونجور أستاذ جوني، يعطيك العافية على البروغرام الحلو، أنا من المستمع الدائم لإلك، بس في عندي استفسار صغير. أستاذ جوني، الكاميونات الكونتينرات اللي تبقى ماشي معنا هيدا دوامهم هلا على 7:30 بعدما تقدمت؟ يعني أنا عم بحكيك بنزل كل يوم من أدونيس على الدكواني، عم بكون الخط متلان بهالوقت، كاميونات نزل على الفور.
3: بعرف الله يساعدنا يا نصيف. نصيف، عندنا حركة تجارية وعندنا طرقات ضيقة معمولة من سنة 1960 من وقت ما خلقت، وما فينا نوقف الحركة التجارية بنفس الوقت تنشوف، يعني أوقات بيمنعون تنشوف التعديلات اللي بتصير من المحافظين، وعم بتطبقها شرطة السير ومفارز السير بوطننا لبنان. الله يساعدنا على الدمار اللي عم بيدمروه لوطننا لبنان، لأنه كان لازم يكون هلأ نحن صرنا مخلصين الأنفاق اللي بتربط بيروت بالبقاع وبيروت وكسروان بالبقاع والشمال بالبقاع، إضافة للأنفاق اللي بتربط تحت الأرض وفوق البحر وتحت البحر، المترو بيروت بطرابلس وعكار وبيروت بصيدا وصور، كلهم دمروا لنا إياهن الزعران عمل الفرس كارهي العرب والعروبي والإسلام، وكارهي لبنان والدول الخليجية والأردن، وكارهي نفسهم، بيكرهوا نفسهم، يعني بيقتلوا بعضهم، أو إذا ما لقيوا حدا يتقاتلوا معه هلأ عم يتقاتلوا مع ناس تانيين. صوتك عالي جبل لبنان. الهجوم على الرياض يؤكد أن المعركة هي، نستمع إلى دقيقة مداخلة من الإعلامي والناشط الوطني الزميل محمد بركات ابن الجنوب وابن كل لبنان، موقف تضامني مع مملكة الخير المملكة العربية السعودية. كلمة لألك زميل محمد بركات.
5: الهجوم على الرياض يؤكد أن المعركة هي واحدة من بيروت إلى صنعاء إلى الرياض. هذا الغول الإيراني الذي دخل إلى دولنا العربية، وهذا يؤكد أن بيروت لطالما كانت مركز الأمن القومي العربي، وحين تركت بيروت ينمى فيها الغول الإيراني واللي تسبب بدمار الجنوب وتهجير شيعة لبنان، كان أيضا يحضر هذا الغول لقصف الرياض وقصف جدة وقصف مكة، وهلأ هذا المشروع كشر عن أنيابه. لكن دائما نحن كنا شايفين أن هذا المشروع لا هدفه تحرير القدس ولا هدفه يقصف إسرائيل، هذا المشروع اليوم هدفه مطار الرياض، النظام السعودي، الحرمين الشريفين، وهدفه السلطة في لبنان والسيفور من أجل بعبدة والسراي وبعض الوزراء والإعلاميين. هذا المشروع واحد من الرياض إلى بيروت، نفس المتفجرات ونفس السيفور السياسية تحضر من أجل قلب الأنظمة العربية لطالما كان هذا هو المشروع، ولا مرة كان المشروع له علاقة بإسرائيل.
3: الزميل محمد بركات، رئيس تحرير موقع الدولة والناشط الجنوبي واللبناني الوطني، يسلم صوتك العالي من إذاعة جبل لبنان، ونحن وياك وزملائنا بموقع الدولة متابعين سوا المسيرة، ومتابعين سوا محبة وطننا لبنان ومحبة الدول العربية والخليجية بشكل خاص، ومملكة الخير المملكة العربية السعودية. يسلم صوتك العالي زميلنا محمد بركات، وتضامنا مع مملكة الخير من كل الأشخاص وكل الناشطين. رح نسمع بعد شوي كمان رسالة تضامنية من المايسترا رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى هبة قواس، وتضامن مع مملكة الخير. ومن إذاعة جبل لبنان نستمع نحن وياكم إلى تحية عبر النشيد الوطني والسلام الملكي السعودي. الله يحميكم مملكة الخير.

0: السلام الملكي السعودي من إذاعة جبل لبنان وباسم كل اللبنانيين المحبين لمملكة الخير والدول الخليجية اللي عم تتعرض للاعتداءات الفارسية الإيرانية الحاقدة على العروبة وعلى الإسلام وعلى وطننا لبنان، وعم يلعبوا لعبة فكرهم أنه عم يلعبوها الحوثيين، ولكن المارد السعودي رح يحسبكن. قصف مطار الرياض العدواني وقصف مطار الدمام العدواني والقصف على المشاعر السعودية الإسلامية والاعتداء من قبل الفرس الحاقدين على العرب والعروبة لن يستمر بإذن الله. بعد شوي رح نسمع كمان السلام الملكي السعودي بصوت المايسترا هبة القواس. السعودية لبنان علاقات مميزة وستستمر بإذن الله إلى يوم القيامة. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 ومستمع بعت لنا في شيء مخالفة.
1: سعد لي صباحك استاذ جوني. تواصل معي رئيس مصلحة الماي وكان كثير لذيذ ومهذب على التليفون، وعدني انه من هلأ لأقل من شهر بتحسن الماي وعم يشتغلوا على موضوع انه يعالجوها. انا بتشكرك وبتشكره وراح ضل انتبع على الموضوع انا وياك، ونهارك حلو يا رب.
0: يسعد صباحك مستمعنا العزيز. خوسي كان عنده مشكلة بالنسبة للماي وبلغنا أكيد مدير عام مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس ربيع خليفة اللي كلف مكتبه فورا، مثل ما عم بيصير بكل الأشياء اللي عم بيراجعونا فيها مستمعي إذاعة جبل لبنان. المهندس ربيع خليفة وفريق عملك وكل مصالح المي ببيروت وكسروان وجبل لبنان الله محييكم ويعطيكم ألف عافية. من العمال اللي عم بيصلحوا للمهندسين المشرفين للمدراء اللي عم يشتغلوا بتعليمات وطنية رائعة جدا ما حدا سبق عليها. المهندس ربيع خليفة صوتك عالي جبل لبنان. مؤسسة لبنانية بخدمة المجتمع ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن، مؤسسة ميشيل ظاهر الاجتماعية، 5 سنوات وهي على موعد مع حملة التبرع بالدم تحت شعار تبرعك بيعطي للحياة فرصة، وللسنة الخامسة على التوالي نظمت مؤسسة ميشيل ظاهر بالتعاون مع الخيرين بوطننا لبنان حملة تبرع بالدم مخصصة لموظفي شركة ظاهر فودز. هالحملة لقت إقبال لافت من الموظفين اللي توافدوا للمشاركة والتبرع. تحولت هالمبادرة السنوية إلى ثقافة عطاء وتضامن عم تكبر سنة بعد سنة. 5 سنين ومكملين. مارلين سيد ظاهر وفريق عملك بميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن من الفرزل وزحلة والبقاع إلى كل لبنان عطاء وخير. زوروا صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي ظاهرfoundation.org وميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن. الله يكبر واجبكم بمحبة وطننا لبنان ونحن وياكم ايد بايد بإذن الله. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية والمزيد والمزيد. في احد مسؤولي ونواب والمسؤولين بحزب الشيطان حزب الفرس اللي عم بيدمر وطننا لبنان وعم بيدمر الدول العربية والخليجية والأردن عم بيتشدق وبيستفرغ موقف بيعترف فيه وبيبرر. عم يعترفوا بالسي فور ونقل السي فور، بعد عندهم حجة ما يسمى، يعني صارت هذه حجة ما بتقلي عجي، إنه بدنا نقاوم وبدنا نعمل. يا حبيبتي دمرتوا وطننا لبنان، خلصتوا يعني هالسطل الحليب هيدا، حلبتوا حلبتوا حلبتوا وطرقتون لبطة وحرقتوا دين سلاف وطننا لبنان، وعم تحرقوا دين سلاف، وهلأ كشفتوا عن الوجه البشع تجاه العرب والعروبي والإسلام والمسيحية وكل الدول العربية الناطقة بلغة الضاد. يا فرس بعد البريك خليكم معنا، راجعين لهم.

0: ما يزعل.
1: والقدير إليمتري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
2: Lebanon, get ready to dance, sing, and relive the magic of ABBA once again. Mamma Mia, here I go again. After the incredible success of last year, ABBA Gold is back in Lebanon with a brand new show and a whole new experience. Straight from Europe, the world-acclaimed ABBA tribute band returns with all the timeless hits you know and love. Sing along, dance along, and experience the music, the lights, and the energy of a spectacular new production, bringing you a fresh new experience on stage. You loved them last year. Now experience them like never before. ABBA Gold, new show, new experience. ABBA Gold, the tribute show, presented by M&O Events, December 4 and 5 at Plateia Junia. Two spectacular nights of music, energy, and pure ABBA magic. ABBA Gold is back. Tickets available now at ticketing box office.
3: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شم نلبس مستمرين على خشبة مسرح مونو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان. كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين. طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بدكن إعلان يوصل بنسبة 76%؟ ما إلكن إلا جبل لبنان. مئات الألاف بكل محبة بتابعونا وجبل لبنان لهالوطن ومن هالوطن لإعلاناتكم بجبل لبنان وسبونسورينج 70-220-888. شكرا لدعمكم ومحبتكم. صوتك عالي جبل لبنان. مستمع بعت لنا هالخواطر. بعض الذكريات تؤلم لأنك تتذكر فيها كم كنت مطمئنا إلى شيء لم تكن تعرف أنه سيتغير بعد وقت قصير. ذكريات مؤلمة لأشخاص ما كنا منحلم أو منفكر أو منعتقد أنه رح يتغيروا بعد وقت قصير. شكرا. رقم الانتهي 957. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير للمستشار بوزارة الصحة الدكتور جوزيف الحلو. صباح الخير. صباح الأوادم. الأوادم كتار ولا بد أن تشرق شمس الصباح فنحن أبناء الرجاء. الدكتور جوزيف الحلو يسعد صباحك. المستمع اللي مبارح طلب مساعدة ما عاد تواصل معي لأنه أنا من الأول عارف تماماً أنه بده يطلب مصاري، يعني بحجة أنه هو عم في مستشفى مش عم تفوته، مش عم تفتح له أبوابه. ولما دخلت حضرتك مشكور مثل دايماً ومثل استماعك ومتابعتك لإذاعة جبل لبنان على الهوى وتحت الهوى طلبت منه وطلبتني مرته مبارح مرتين أو ثلاثة. هو طلبني مرة على الخط العادي، كنت برات السمع مش موجود على الواتساب على السمع، طلبني خط عادي مرتين ومدامته لهالشخص اللي بحاجة لمساعدة طلبتني مرتين. قلت لهم يا جماعة أهلا وسهلا فيكم، شو عم تكلفوا نفسكم مخابرة عادية؟ بعتولي الورقة

0: اللي طلب فيها الدكتور انه ادخله للمستشفى تنعالجها مع الدكتور جوزيف الحلو، ولكن ما بعتوها لانه انا كنت حاسس. هلا ان شاء الله يكون احساسي غلط، بس من امبارح لحديت منتصف الليل عم شيك ما في، نمت بعد منتصف الليل بقليل وما شبعتين هالورقه هيدي تنساعدهم. ف لا لا، مساعدات مصاري ما عنا نحن، في عنا مساعدات من خلال جمعيات، من خلال القيمين والدكتور جوزيف الحلو بوزارة الصحة، غير هيك ما عنا. شكرا. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ نقابة أصحاب السوبر ماركت في لبنان ودعوة إلى المشاركة في انتخابات مجلس النقابة. وفي هذا الإطار وبعدد من الصحف اللبنانية اليوم نشر هالخبر، تدعو نقابة أصحاب السوبر ماركت في لبنان الأعضاء المسجلين أصولاً إلى المشاركة في انتخابات مجلس النقابة التي ستجري يوم الاثنين في 2/2/2026 الساعة 1 PM في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان بالطابق الثاني بمنطقة الصنايع بيروت. إذن نقابة أصحاب السوبر ماركت بلبنان ودعوة للمشاركة بانتخابات مجلس النقابة. تحية لنقيب أصحاب السوبر ماركت بلبنان الدكتور نبيل فهد، يسعد صباحك وصباح مجلس النقابة. وأكيد هيدي الديمقراطية بوطننا لبنان والتداول الديمقراطي. إذا تم التجديد للدكتور نبيل فهد هيدا قرار ديمقراطي من أصحاب السوبر ماركت، بيكونوا جددوا له المحبة. وإذا ارتقوا أنه يكون في نائب تاني كمان، هيدي الديمقراطية بوطننا لبنان. دكتور نبيل فهد نقيب أصحاب السوبر ماركت بلبنان، تحية لك ولفريق عملك، ودائماً عم نخبر المواطنين عبر إذاعة جبل لبنان عن فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني، والعروضات الرائعة رغم ارتفاع الأسعار ورغم الغلا اللي عم يضرب وطننا لبنان، غلا المحروقات وغلا المستلزمات، ولكن دائماً في عندهم عروضات رائعة جداً جداً جداً فيكن تستفيدوا منها. صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكن. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ رسالة صوتية من الإعلام الزميل ربيع داغر وموقع هنا البترون. صرخة لمزارعي التفاح بالبترون وجواره. مبارح عم بقرأ كنت على موقع هنا البترون، تفاح الجبال يباع بخسارة، من ينصف مزارعي لبنان؟ بقلم زميلنا الإعلامي ربيع داغر ناشر موقع هنا البترون، فطلبت منه أنه يسجلنا رسالة صوتية نسمع سوا.
1: صباح الخير أستاذ جوني ولإذاعة جبل لبنان، معك الصحفي ربيع داغر. بحييكم، وسمعت مبارح نداء المزارعين بالبقاع وبعكار، ومنضيف له نداء المزارعين بتنورين وبقضاء البترون وكذلك بالعقورة واللقلوق أكيد، اللي كتير منهم حكيوني وبالفعل عبرنا عن صوتهم بمقال بموقعنا هنا البترون، وهلأ عبر إذاعة جبل لبنان الإذاعة الأوسع انتشاراً، وعلى طول منعبر نحن وياكم عن صوت الناس محدودي الدخل ومطالب الشعب والعمال والمزارعين، وشكرا لكم.
0: يسعد صباحك زميلنا الإعلامي ربيع داغر، موقع هنا البترون، زورون بهالموقع، بيحكوا عن تفاح الجبال، جبال لبنان. في جبال لبنان لا تبدأ حكاية التفاح عند القطاف، بل مع أول براعم الربيع حين يرى المزارع أشجاره كأنها رفيقة عمره، ويعتني بأرضه منتظرا أن يجني ثمار أشهر من العمل والتعب. ولكن هذه العلاقة التي لطالما جمعت المزارع بأرضه باتت مهددة، فبدل أن يكافئه الموسم على جهده يجد نفسه أمام كلفة إنتاج مرتفعة وأسعار بيع لا تنصفه. ففي الموسم الحالي كثير من المزارعين اضطروا إلى بيع محصولهم للتجار بنحو 6 دولارات للصندوق الواحد، وزنه 23 كيلو للتفاح الأحمر و20 كيلو للتفاح الأبيض، وهو سعر لا يكفي وفق شكاوى المزارعين لتغطية نفقات التقليم والرش والتسميد والري والقطاف وأجور العمال والنقل. وتزداد المفارقة قسوة عندما يحاول المزارع اللبناني تخزين محصوله انتظاراً لتحسن الأسعار. كلفة تبريد صندوق التفاح 9 دولارات، أي أكثر بثلاثة دولارات من سعر بيعه، وهكذا يصبح التخزين عبئاً يفوق قدرة كثيرين فيما يعني البيع الفوري التخلي عن ثمار تعبهم بسعر قد لا يعوض كلفة إنتاجها. خسارة كبيرة. التفاح اللبناني مش بس هيك تمرة نقطفها وبتنباع، في رزق لعيال وقرى وبلدات ومحافظات بالشمال بالجبل بالبقاع ببشري بكل الضيعة اللبنانية. لا يجوز ترك المزارع وحيدا. هالمقال الوجداني بنعتبره والوطني لزميلنا ربيع داغر، موقع هنا البترون.com. تفاح الجبال يباع بخسارة، من ينصف مزارعي لبنان؟ صوتك العالي رح يوصل زميلنا ربيع داغر وأصوات كل الأوادم بوطن لبنان للمسؤولين اللي عم بيمزلوا جهودهم. بنعرف تماما أنه وزير الزراعة الدكتور نزار هاني لا يألو جهدا باتصالاته، ورئيس الجمهورية عم يعمل اتصالاته، وإن شاء الله خير يا رب، إن شاء الله يا رب. صوتك عالي جبل لبنان. إذا ترويج لعصافير ميتة، الله لا يوفقهم. هلأ في شخص ما فتي الوردة، قال فتي الوردة بيروت عنده بالضاحية وبالحمرة. أحيل هالفيديو يا فتي الوردة يا بلا أخلاق يلي عم تروجوا. إذا ما معكم خبر يكون معكم خبر، ساعتها بتعتذروا عبر إذاعة جبل لبنان ومنبلغ وزيرة البيئة دكتورة تمارا الزين اللي دعت عليكم امبارح. عم نبعتها لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة العميد جوزيف مسلم، وعم نبعتها للقضاء اللبناني. فجماعة فتي الوردي بيروت وجماعة الكارنيو بدكم تعتذروا عبر إذاعة جبل لبنان، وهيدا البلا أخلاق كمان مستر عصفور وكل مين عم بيروج عبر وسائل التواصل الاجتماعي بوقاحة لطيور. هيدي فطايس يا لبنانية، اوعى تشتروا ولا طاير مجلد أو غيره، هدول ميتين بالشبك وفاصلين راسهم عن جسمهم هني وميتين، يعني فطايس فطايس عم تاكلوها. بتدفع حقها كمان عند هالبلا أخلاق اللي عم يروجوا لها. نحن لكم بالمرصاد. صوتك عالي جبل لبنان. تسول وشحادة على تقاطع ساحة ساسين. نعم، بدقيقة تقرير لإحدى المنصات وإحدى الزميلات عن هالموضوع، شو عم بيصير على تقاطع ساسين الأشرفية.
2: على تقاطع سياسيين بالأشرفية الوضع بطل ينسكت عنه إطلاقا. متسولين موجودين بكل الأوقات وبحسب شهادات مؤكدة من المنطقة، متسولين عم بينطوا قدام السيارات أول ما تصير الإشارة خضرة. وصلت الجرأة معهم يحملوا عصي ويضربوا شخص قدام الأمتي، غير الشتم والتعدي اللفظي والمستفز على رجل مسن عمره 82 سنة. مسح إزاز السيارات بيتم بالقوة ومن دون استئذان، وإذا ما أخذوا مصاري ببلش الخبيط على البواب والإزاز وتجريح السيارات وكسر المرايات وشتم الناس. سكان المنطقة لهم فترة عم بيطالبوا وعم ينشروا على مواقع التواصل الاجتماعي ويناشدوا، بس ما حدا عم بيرد. هيدا الفيديو برسم بلدية بيروت والقوى الأمنية وكل الجهات المعنية. الناس عم تضبط أعصابها وتتغاضى عن التعديات اللفظية والجسدية حتى ما تفوت بمشاكل، بس الناس كمان ما بقى تتحمل، والتحرك الفوري مطلوب من الأجهزة الأمنية قبل ما نوصل لكوارث. انتبهوا على حالكم، انتم مرئين بالمنطقة، وشاركوا الفيديو بركة بيوصل الصوت للمسؤولين، والأهم ضلكم سابقين الكل بخطوة.
0: يعطيكم ألف عافية. صبية اسمها سهام قصير، وهينا نحن كمان شاركنا هالفيديو لتعميم الفايدة والوعي بالرأي العام. سيدي محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، يسعد صباحك، بيكون هلأ متوجه لعمله وعم يسمع إذاعة جبل لبنان. سيد القاضي، سيد المحافظ مروان عبود، الأسبوع الماضي نفذوا بطرابلس وكمشوا 10 أطفال عم بيشغلون 3 سوريين مشردينهم على الطرقات. يعني القانون يجب أن ينفذ، لأنه منعرف تماماً أوامرك من سنوات بمنع التسول. سيد المحافظ ليه ما بيتنفذ؟ على الأقل شرطة بلدية مدينة بيروت والشرطة بكل البلدات والتقاطعات يصادروا الأشياء اللي عم بيبيعوها، بفلوا ما بعودوا يرجعوا، لأنه ما حدا أولاً لازم يعطيهم مصاري، ثانياً ما لازم يتعاطوا التسول. وشكرا لتنفيذ القانون. في قوانين بس اوقات بتتنفذ اوقات ما بتتنفذ. سادتي القوى الامنيه وسادتي وسيدي محافظ مدينه بيروت، شكرا. صوتك عالي جبل لبنان. بدنا نترحم أنا وياكم على عسكري بالجيش اللبناني صار معه كريز كاردياك أثناء المشاركة بدورة تدريبية بسكنة حمات التابعة للجيش اللبناني ومطار حمات. إيهاب السيد الله يرحمك نقل لمستشفى البترون، ولكن فارق الحياة بسيارة الإسعاف العسكرية قبل الوصول للمستشفى. العسكري الشاب إيهاب السيد من بلدة فنيدق بعكار، الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته. أنت كمان ضحيت من شان الوطن، قلبك خزلك ولكن أنت ما خزلت الوطن. ليكن ذكرهم أبداً، والمجد والخلود لشهداء الجيش الأبرار. شهيد الواجب العسكري إيهاب السيد ابن فنيدق وابن وطننا لبنان، ابن كل شخص منا. الله يرحمك، نفسك بالسماء. جبل لبنان، إذاعة القوى الأمنية الشرعية، إذاعة الشرعية اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان، بريك وبنرجع، خليكم معنا.

0: يا ماما بحبه.
1: حبك برص مسلم امبوسيبل.
2: يا امي بحبه.
3: يا مشحران مسيحيه ولا ممكن.
1: الله يستر.
4: تعالوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر، ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عراقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316.
1: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.

0: בדו דעי? מה בטוח? بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز وضيف هالأسبوع النايب رازي الحاج.
1: أهلا وسهلا فيك بإذاعة جبل لبنان وصوتك العالي. زميلتنا يسعد صباحك ويعطيك ألف عافية. سجلينا شو عندك اليوم بتلفزيون لبنان، وأكيد نحن دايماً عبر إذاعة جبل لبنان استضافتك لفعاليات المجتمع اللبناني وصوتنا العالي من جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. اليوم الثلاثة الكنيسة الأرثوذكسية تحيي عيد القديس يعقوب الحماطوري من حماطورة. يعقوب الحماطوري قديس تحيي ذكراه الكنيسة الأرثوذكسية. واليوم بكنيسة القديس ديمتريوس بزوق مكايل كسروان خدمة العيد تبدأ اليوم الساعة 5 بعد الظهر بصلاة الغروب، تليها صلاة السحر والقداس الإلهي بكنيسة القديس ديمتريوس زوق مكايل اليوم الساعة 7 المساء. تحية للمؤمنين الأرثوذكسيين والمسيحيين برعية كنيسة القديس ديمتريوس وكاهن الرعية الأب ديمتريوس جبور. المجد لله. صوتك عالي جبل لبنان. اللي عايش تحت سابع تامن تاسع عرض ومبارح موزعين عالميا انه من شهر راصدينه كان تحت الارض بمطرح وما بعرف شو بدهم يعملوا فيه، يعني يصطفل هو وياهم، يعني انه بالنهاية اختاروا الموت بس كمان اختاروا يدمروا لنا وطننا لبنان. المدعو نعيم قاسم، تتذكروا قديش لقبته ورح نضل نلقبه نعيم قاسم باشا الجزار. في ناس قالوا لي ليش وقفت تستعمل له هاللقب؟ لا لا يلا نعيم. تتذكروا الأيام أحمد باشا الجزار وغيره أيام الأتراك؟ هلأ في عنا جزارين تابعين للفرس. فبأربع ثواني شوفوا كيف عنه لاقونا حتى تشوفوا كيف منربح.
2: لاقونا حتى تشوفوا كيف منربح.
1: آخ عشنا وشوفنا يا حبيبي يا نعيم قاسم، وين بدنا نلاقيك طالما طم رصدك من مدي بنفق تحت الأرض؟ وينك؟ لاقونا؟ طب أنت لقينا، ليه ما بتلاقينا أنت فوق الأرض؟
2: لاقونا حتى تشوفوا كيف منربح.
1: يا قول الله، بدو يربح الوطن مش تربحوا أنتوا يا عبيد إيران الفرس. والعبد عبد بيبقى عبد حتى الممات. صوتك عالي جبل لبنان.
3: السبع سبع وإن كلت مخالبه، والكلب كلب وإن قلدته الذهب. إن الجواهر في التراب جواهر، والأسد في قفص الحديد أسود. لكن لا تأسفن على غدر الزمان، فلطالما رقصت على جثث الأسود كلاب. لا تحسبن برقصها تعلو على أسيادها، تبقى الأسود أسود والكلاب كلاب. تموت الأسد في الغابات جوعا، ولحم الضأن تأكله الكلاب. وذو جهل ينام على حرير، وذو علم مفاريشه التراب.
1: شيخ أحمد البصيل الأزهري، أستاذ الأديان والمذاهب في جامعة الأزهر الشريف. الأسد أسد والكلب كلب، ونحن أسود بالدفاع عن وطننا لبنان مع شرعيتنا اللبنانية وقوانا الأمنية الشرعية بخدمة أرزة لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ متابعين كل القضايا. نحن والنائب الأستاذ فريد البستاني. النائب الأستاذ فريد البستاني كان أول امبارح الأحد ضيف قناة الجديد الزميل جورج صليبي، وقال عن شاحنة الظهر البيدر الدرونات درونز كلها فوقنا عم تحلي، كيف زمطت هيدي؟ أكيد صار في إخبار لعرفوا إنها مرأة. صوتك العالي وصوت زميلنا جورج صليبي العالي بهالاستضافة اللي رح ننقل منها 4 دقايق من إذاعة جبل لبنان. كلمة لألكن البروفيسور فريد البستاني والزميل جورج صليبي.
4: بالأمس كشف عن ضبط سيارة تحمل متفجرات ومواد تفجيرية يصل وزنها إلى 800 كيلوغرام على طريق ظهر البيدر، كانت بطريقة من البقاع إلى الضاحية الجنوبية، اللي تم توقيفهم بالسيارة ينتمون إلى حزب الله. وتكثر التحليلات والاحتمالات والمعطيات والتسريبات بانتظار أنه القضاء العسكري والمحكمة العسكرية والتحقيق يبت بالموضوع أو ياخد مجرى. بس لحد هلأ يعني هذا الخبر أو هذا العنوان، ما هو تعليقك عليه؟
5: يعني أول شيء مؤسف، لأنه يعني نحن عم نحكي بفترة أمان وهيدا أكيد بتعرق لكل الأمور. السؤال، هل هو انطلقت هيدي هالفان من البقاع أو إجت من سوريا؟ عم نعرف بعد التحقيق. إذا انطلقت من البقاع وين كانت مخباية؟ كل هالمخابرات وكل هالجيش وكل هالمراقبة العدم، ما عرفتوا إنه في في فان عم ينطلق وفي عليه 500؟ هيدا مقلق. ثاني شيء، لو مرقت عن الحدود كل هالسكانرز المركبينه كان لازم يوقفوها على الحدود. بس شيء كتير منيح، خلينا ننطر التحقيق. بس أنا مش مطمن أبداً، لأنه بتعرف آخر مدة جورج عم نحكي بفترة اغتيالات، هيدي يعني دلالة إنه يمكن في تخطيط لاغتيالات.
4: بس هذا شيء كتير خطير ومقلق
5: طبعاً.
4: يعني وبلش يتم التداول بإنه قد يكون هذا الهدف من وراه هو اغتيالات بس
5: طبعاً.
4: يعني العنصرين اللي كانوا بالسيارة أقروا كما تقول المعلومات بانتمائهم إلى حزب الله، وإنه هن كانوا موصلين هالسيارة من البقاع على الضاحية الجنوبية.
5: من وين اجت؟
4: وكان في كمان أسماء، إنه الحاج ساجد والحاج ذو الفقار.
5: نعم.
4: وما عندهم حسب لحد هلأ التحيات، إنه ما عندهم هالشخصين أي معلومات إضافية، بس هن مثل بريد، يعني ما وصف بالبريد الميت، يعني اللي ما بيعرف أوكي. أي تفاصيل تانية.
5: المهم إنه التي إن تي والسي فور شديد الانفجار، وهذا شيء تطور كتير خطير، ولهيك لازم الجيش يكون أكتر والمخابرات الجيش يكون حاضرة أكتر على الأرض، لأنه هي وين هالمنطقة لازم تتطوق ونعرف شو عم بيصير فيها.
4: يعني إذن بصفتك نائب وسياسي، أنت بتدعي الحكومة إن تعطي التوجيهات للأجهزة الأمنية للجيش اللبناني إنه يكون أكثر حذراً أو
5: يراقبوا المنطقة
4: أكثر مراقبة طبعاً. على ميدانياً يعني
5: طبعاً.
4: شو بده يعمل الجيش؟
5: يعني بده يشوف هي. إذا أول شيء إذا في تحركات مشبوهة، بعدين هيدا فان مش إنه إجت بسيارة سياحية، لازم يراقبوهم طبعاً. ليك الدرونات كلها فوقنا، كيف زمطت هيدي؟
4: إيه بس الدرونات
5: أكيد صار في إخبار على ظهر البيدر اللي عرفوا إنه مارقة ووقفوه.
4: الدرونات اللي فوق منها هي درونات اسرائيليه.
5: اسرائيليه وغير اسرائيليه.
4: شو غير اسرائيليه؟
5: اكيد في مراقبه، نحن اجواءنا كلها اليوم مراقبه.
4: برايك يعني ترجح نظريه انه يكون في مراقبه امنيه استخباراتيه خارجيه يعني امريكيه او اوروبيه، وتم التبليغ عن هذا الامر للاجهزه الامنيه؟
5: ليش انت اكيد تعرف انه في مراقبة على الحدود، الأمريكان بيعرفوا كل مين عم بيفوت ومين بيظهر، زاد شيء على البور وزاد شيء على المطار، هيدي أشياء بلشت تبين أكتر وأكتر.
4: نعم. طيب بانتظار جلاء التحقيق والنتائج النهائية.
1: إذن استمعنا لمقطع من المقابلة ضمن برنامج الزميل جورج صليبي على قناة الجديد، النائب البروفيسور فريد البستاني. الله محيي وطنيتك ومحبتك لوطنك لبنان، ودايما متابعين نحن وياك كل القضايا الوطنية لخدمة لبنان وشعب لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 شادي.
6: صباح الخير، عندنا شكوى بخصوص عصابات التسول على مفرق جاليري سمعان، يعني شيء لا يطاق، يعني صرنا نتحرم نمرق من هنيك كرمالهم. يعني من شي جمعة في سيارة مرق، نط ولد صغير قدامها عميش حد ضربت السيارة. يبقى هيدا ما بعرف عمين المسؤولية، وين البلدية، واقفين واقفين حد شرط شرط السير بيكون واقفين عم يتسولوا عادي، ووقحين وبرشوا السيارات بالماء وبيكسروا المرايا وبيلبطوا السيارات. عندنا هالشكوى يا ريت حدا يهتم فيها أكتر شيء على جاليري سمعان، مفرق جاليري سمعان عم نتحرم نمرق من هونيك.
1: نعم، يسعد لي صباحك شادي. صدقت على كل التقاطعات، ومنهم جاليري سمعان ومنهم تقاطعات بيروت، بيروت الكبرى وبيروت الإدارية. ممنوع، هيدي شغلة ممنوعة يا شادي. بس هلأ ملتهيين بأزمتنا ومصيبتنا اللي موقعيننا فيها جماعة الفرس. شرط السير ما له علاقة فيهم، ما بيقدر يقرب لهم لأنه هو مكلف بالسير فقط لغير، يعني بتيجي شرطة البلدية أو غيرها. على كل، بما أنها موجودة بنطاق بلدية الشياح، رح نبلغ رسالتك اليوم لرئيس بلدية الشياح الأستاذ إدمو غريوس ولا قوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة العميد جوزيف مسلم، لعل وعسى كمان بينعمل حملة عليهم لحتى نبطل نشوفهم، حتى أشعارين آخر بمنطقة جاليري سمعان. بلدية الشياح الله يعطيكم ألف عافية سيز إدمو غريوس. نعرف تماما في نشاطات ثقافية واجتماعية وبلدية ووطنية ضمن نطاق الشياح، وعم نتابع أخباركم. وإذا كان تقاطع جاليري سمعان ضمن نطاق صلاحيتكم فمنقول الله يعطيهم ألف عافية شرطة بلدية الشياح المفوض والشباب والصبايا، الله يحميكم بخدمة وطنكم لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ويش ماني شركة لبنانية بخدمتكم من خلال 1400 فرع موجودين بمختلف المناطق اللبنانية ومنتشرين، والفروع الرئيسية بخدمتكم 7 أيام الأسبوع 7/7 لغاية الساعة 10 بالليل. داونلود ويش ماني آب واستفيدوا من كل الخدمات. اللي بيحب يحصل على دفتر سواقة دولي انترناسيونال من خلال ويش ماني آب، بتقدموا رأيكم وبتحصلوا على دفتر السواقة الدولي خلال 3 أيام عمل بكل المناطق اللبنانية بيوصلكم من لبنان وخارج لبنان. تاب تاب ساند، ساند ويف، ماستر كارد وفيزا كارد، بكل أمان من خارج لبنان إلى لبنان ومن لبنان داخل لبنان للخارج بإشراف مصرف لبنان. بكل الدول العربية والعالمية العديد من الشركات المراسلة اللي بتتعامل مع ويش موني، مثلا شركة المزيني بالكويت وغيرها من الشركات بالدول العربية والعالمية. ويش موني مثل ما قلنا مندفع كل الفواتير. بارح رحت دفعت فاتورة ألفا، فيكم تدفعوا فواتير تاتش أيضا وأجيرو عبر كل فروع ويش موني، إضافة الميكانيك السيارات. أهلا وسهلا فيكن، بيرحبوا فيكن شباب وصبايا ويش موني بكل شطارة وبكل سرعة. واحدة الشركات المراسلة أيضا خارج لبنان ريا ماني ترانسفر بخدمة وطننا لبنان ويش موني والمزيد والمزيد من الخدمات منخبركن عنها تباعا بإذن الله. في خدمة جديدة كمان رح تنضم لخدمات ويش موني منبلغكن عنها أولا عبر إذاعة جبل لبنان. ويش موني بخدمة وطننا لبنان بخدمة المواطن اللبناني. ومثل ما قلنا كمان العرسان كتير من أصدقائنا أوقات منوصلهم كنا رايحين شي مشوار بيقول لي بما أنه نحن هلأ ساعات المساء وراجعين أو رايحين على مناسبة معينة خليني أنزل كمان أعمل وجباتي عبر الويش موني للعرسان. فتوطين حسابات العرس والتهاني والنقوط ومبروك للعرسان فيكن عبر ويش موني بيبعتولكن ويش تو ويش أو عبر رقم تليفونكن وبيباركولكن يا عرسان. ويش موني شركة لبنانية بخدمة وطننا لبنان وبإشراف مصرف لبنان بكل شرعية. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037.
7: يسعد صباحك خيي جوني، كيفك؟ يعطيك ألف عافية. بالنسبة للفيديو تبع منطقة الأشرفية 100% مع حق زميلتك اللي عم بتصور وتقول 100% هيداك اليوم بنشوفه منطقة سحسسين. وبغير سحسسين لو بتشوف على الدخولية على النهر ما بتعرف منين بفز عليك، بده يمسح ازاز السيارة، بده مصاري، بدق لك على ازاز. شيء مش معقول، مش معقول. ولد ابن 3 سنين عم ببيع كليناكس على غاليري خباز هذيك اليوم، فز قدام السيارة صار تحت طبوني الشاحنة. منيح اللي انتبه له السائق، والله العظيم كان هرسه تحت طبوني وقف يعني، وما بعرف كيف انتبه له. الله يسترنا ويستر العالم. هذا شيء 100% مزبوط، بس مش بس بالأشرفية، بلبنان كله.
1: نعم يا الياس، نعم. يسعد لي صباحك يا الياس. بدنا نحيي قوى الأمن الداخلي بطرابلس اللي أخذوا قرار ووقفوا 3 سوريين من مشردي الأطفال وضبطوا 10 أطفال موزعين على المستديرات والتقاطعات بطرابلس. وهيدا يعطيهم ألف عافية من هنيهم. تنرجع نقول إنه هذا القانون صار له سنوات متخذ ببيروت الإدارية وبيروت الكبرى وكل المناطق اللبنانية. فمن هالمنطلق هيدا الله محيي شرعيتنا اللبنانية ومنشد على ايدهم أكيد لحتى يستمروا بتطبيق القانون. إذاعة الشرعية اللبنانية والقوى الأمنية الشرعية جبل لبنان. بريك ونرجع، خليكم معنا يا لبنانية.

0: بدو دعاية؟
1: ما بدو.
2: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
3: أبو جاد عطول مبيضة.
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
4: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
5: عن شو عم تحكم؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
6: رجالين على الطريق تحت.
7: ألو أي سيدنا، عاطف معك. ايه سيدنا، جيت محل ما قلت لي في واحد هبيلي هون. ايه عم بغني. لا لا لا لا، ما بعرف اذا عنده ترخيص سيدنا، بس اكيد ما عنده صوت.
8: امانتي للي لما يسعد مع طارق تميم وسامي حمدان، ابتداء من 15 تشرين الاول. للحجز مسرح مونو 70 62 62 00 او بمكتبة اطوان.
9: سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع اخر، بحط الضيف بمواجهه الاراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان كل خميس على الساعه 2 على جبل لبنان. تقديم جورج حايك، وضيف هالاسبوع من سبيس اكس الدكتور عماد مراد.

0: صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 والمزيد من أصواتكم العالية.
1: يسعد صباحك رفيق جوني، يعطيك ألف عافية. معك جوني جابرييل. يا خيي هالمي بالدوار صار لنا شهر تقريبا، تجي كل 10 أيام خايت، وهلأ إلى راح يصيروا جمعتين ما أجيت. يعني ما بعرف فيك تعرف لنا من شو القصة؟ يعطيك ألف عافية.
0: أهلا أهلا بتوني جابرييل، يا أهلا وسهلا فيكم. أهلنا بالدوار وبكفية بعدك بتذكر يا وطن الدوار، تذكر حكايتنا فيروز والأخوين رحباني. أخوين رحباني ستن من عين طورة المتن، وكانوا يقضوا صيفيتهم بين عين طورة والدوار وبكفية. طيب أكيد أبشر ولبيك. تبعت لي على 70-220-888، تبعت لي آخر فاتورة دفعتها تبعت هالسنة، وأكيد بنعرف البرانش ما ومنشوف. هلأ زمن شحيح، أكيد كل المناطق عم تنقطع عنها، مصروف كتير كبير للمي في أوقات. يعني إحنا معنا إرشاد كمان، ليش؟ لأنه معنا عدادات المي بتخلينا ما نغسل الخسة بألف لتر مي، نفتح عليها هالمي بكل بيوتنا. ساعة الخسة منغسلها 3-4 لترات 10 لترات مي، منطهرها ومنظبطها ومن مثل ما بيقولوا بلغتنا اللبنانية، بلهجتنا اللبنانية، من شقشقة. بقى الشقشقة ممكن تاخد 1000 لتر وممكن تاخد 10 لتر أو 15 لتر مي. لما بيتركب عدادات بطبيعة الحال مثل عداد الكهرباء في عداد مي، ما بنعود نصرف أجوجو ونفتح المي على مصريعة ونصرف الميات اللي ربنا عطينا إياه هون بزمن الشحيح وبكل الأزمنة. فبدي أطرح اليوم من بعد ما حييه كمان مجددا المهندس ربيع خليفة، إنه يتم تركيب عدادات للمي بكل لبنان. تم تركيب ببعض مناطق كسروان وبيروت وغيرها، إن شاء الله تتعمم. أكيد هالمشروع هذا مهم جدا لضبط المياه، وساعتها اللي بده يشقشق الخسة بألف لتر يدفع حقهم مثل البنزين مثل الكهرباء مثل أي شيء تاني. منصرف مندفع. صوتك عالي جبل لبنان. وننتقل إلى نطاق بلدية زوق مصبح كسروان. على صفحتهم على فيسبوك وسائل التواصل الاجتماعي صور كتير حلوة لدرب المشي. تتذكروا لما بوقت سابق اتصلنا برئيس بلدية زوق مصبح الأستاذ إلي توفيق صابر؟ التحضيرات بعد قائمة واللمسات النهائية تقريبا على درب المشي الهايكينج بوادي نهر الكلب الأثري لناحية زوق مصبح رح تكون بتصرف هواة المشي ومحبيها الرياضة الهايكينج بأقرب وقت ممكن. يعني شيء بشهي بالنظر هالخضار الحلو وهالدرب المحمية بفواصل معدنية لحمايتنا من السقوط، شغلة رائعة جدا. روح رياضية، روح وطنية. رئيس بلدية زوق مصبح وأعضاء المجلس البلدي وبعض الناشطين منشوف صورهم مطلين على نهر الكلب من ناحية زوق مصبح. درب المشي هايكينج بهالطبيعة الحلوة الخضراء. ميرسي كتير بلدية زوق مصبح. ولما يقرب زمن الافتتاح ويتقرر أكيد بنسمع صوته العالي باتصال رئيس بلدية زوق مصبح الأستاذ إلي توفيق صابر. الله يكبر واجبك بخدمة وطنك لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية.
2: بونجور أستاذ جوني. بونجور المستمع اللي عم يحكي عن المتسولين لجاليري سمعان. ما هو حق زعران. بطلوا هن عم يتسولوا تيعيشوا، صاروا زعران. يوصل عليك بفوت مخه بالشباك. هو ريحة نفسه بده يبيعك يا خي، ما بده يشتري بالقوة، بيلقى حاله لقح على العربية. ايه زعران، يلا الله يقويك ويقوي جبل لبنان.
0: بنقوى ببعضنا ويساعدكم جبل لبنان. جبل لبنان إذاعة الأوادم، إذاعة الشرعية اللبنانية جبل لبنان، ومن قبلنا الأمنية الشرعية الأمن العام اللبناني. مجلة بتصدر شهريا، وبتصرفكم فيكم تتصفحوها عبر موقع الأمن العام مفتوحة لألكن دون مقابل www.general-security.gov.lb. عدد تشرين الأول بالصفحة الأولى اللواء حسن شقير: الأمن لا يصان بالقوة وحدها بل بالمعرفة التي تهديها. والعديد من الروبورتاجات والمقابلات بمجلة الأمن العام. روبورتاج عن الجوازات البيومترية خارج الحدود اللبنانية، محطات جديدة في مسار التحديث والتطوير. مشروع إصدار جوازات السفر البيومترية للبنانيين بالخارج دخل مرحلة جديدة مع توسع خدمة أخذ البصمات وتقديم طلبات الجوازات داخل البعثات الدبلوماسية اللبنانية. المواطنين المغتربين صار متاح لهم بالعديد من الدول ومنهم أمريكا إنجاز معاملاتهم ببلدان إقامتهم من دون الحاجة للرجعة للبنان لاستكمال إجراءات البصمة. المرحلة الأولى من هالمشروع انطلقت بسفارة لبنان بالكويت بحزيران 2026. وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار أطلق خدمة البصمة البيومترية للمرة الأولى خارج لبنان بحضور المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير وعدد من المسؤولين. إذن الكويت كانت نقطة الانطلاق الأولى لتوسيع الخدمة تدريجياً بالسفارات والقنصليات اللبنانية. بفرنسا أطلق وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي ووزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ب 16 تموز 2026 نظام البصمة البيومترية لإصدار جوازات السفر بسفارة لبنان بباريس. وضيفت باريس للكويت، ما عادوا بيرجعوا على لبنان من شأن البصمة. خطوة إيجابية كتير حلوة. وأعلنت المديرية العامة للأمن العام بدء استقبال طلبات جوازات السفر البيومترية للبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة اعتبارا من 21 أيلول 2026 من دون الحاجة لحضور للبنان. بمدينة ديترويت أطلق المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير خدمة تقديم طلبات جوازات السفر البيومترية وأخذ البصمات بالقنصلية العامة اللبنانية بديترويت. والخطوة كما أعلن اللواء شقير تمثل مرحلة جديدة في تطوير الخدمات القنصلية للبنانيين المنتشرين. إذن يلا إن شاء الله بتنتشر بكل أنحاء العالم، الكويت ثم فرنسا وديترويت وواشنطن، محطات أساسية بمسار توسيع الخدمة. وسيستكمل تجهيز البعثات اللبنانية بمناطق أخرى وبلدان أخرى تبعا وفق الخطة المعتمدة. الله يعطيك العافية ويكبر واجبك اللواء حسن شقير وزير الداخلية والبلديات ووزير الخارجية والمغتربين، الأمن العام اللبناني وجوازات السفر البيومترية خارج الحدود اللبنانية. هالروبورتاج وغيرهم بمجلة الأمن العام عدد تشرين الأول 2026. رئيس التحرير المسؤول العميد منير عقيقي كتب مقالا بعنوان تعبيد الطريق نحو الدولة، قانون السير والسلامة المرورية. الله يحمي وطننا لبنان، يحمي قوانا الأمنية الشرعية، يحمي الأمن العام اللبناني، ويحمي أرزة لبنان. إذاعة القوى الأمنية الشرعية، إذاعة الشرعية اللبنانية، إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، رسالة صوتية بنسمع.
3: أستاذ جوني صباح خير، بس بخصوص الباسبورات برا، كيف فينا نعرف شو من عزوراء؟ يعني برا أكيد ما في ورقة مختار، شو كيف بدنا تصير القصة؟
0: أكيد ناجي، أكيد القنصليات بيعطوك يعني لما بتتصل بالقنصلية. هلأ في عنا الكويت وفرنسا والولايات المتحدة، بتتواصل مع السفارة أو القنصلية أو البعثة الدبلوماسية الموجودة عندك بأمريكا بالكويت وبفرنسا، ويلا عقبال بلدان تانية بيقولوا لك شو هي الوراق المطلوبة. وعلى كل إن هلأ كمان اليوم رح أبعت صوتك للعميد منير عقيقي وقيادة الأمن العام اللبناني لحتى يقولوا لنا كمان إذا في تعليمات معينة من لكم إياها بكرة إن الله راد. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان يا لبنانية؟ نداء عاجل من الرئيس والمدير العام لإدارة حصر التبغ والتنباك نصيف صقلاوي إلى وزير الزراعة الدكتور نزار هاني ووزيرة البيئة الدكتورة تامر الزين. هالنداء العاجل دعا فيه الأستاذ نصيف صقلاوي إلى وقف الصيد المجزرة بالديناميت على الساحل الجنوبي في لبنان لما لها من أضرار بالغة وتدهور كبير على الثروة السمكية والبيئية. وجاء في نص النداء لوجهه الأستاذ نصيف صقلاوي: تشهد البيئة البحرية على امتداد الساحل الجنوبي تدهورا خطيرا يتجلى في تناقص الثروة السمكية واختفاء أصناف عرفتها مياهنا منذ أجيال، مما يهدد مصدر رزق آلاف الصيادين وعائلاتهم. وإذا كانت حماية هذه الثروة تتطلب تشريعات وخطط وآليات تنفيذ متكاملة، فإن هناك إجراء عاجلا لا يحتمل التأجيل، وهو وقف الصيد بالديناميت فورا وبصورة حاسمة. فمن غير المقبول أن تستمر فئة قليلة في إلقاء حزم الديناميت في البحر على نحو عشوائي وعلني في وضح النهار، مدمرة الحياة البحرية ومعتدية على أرزاق الصيادين الذين يلتزمون أصول مهنتهم، علما أن هوية بعض مرتكبي هذه الممارسات وأماكن وجودهم معروفة. يضيف الأستاذ نصيف صقلاوي أن استمرار هذه الآفة لا يجوز أن يبقى رهينة رزنامة إدارية أو خطة مؤجلة، والمطلوب من الوزارتين بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة تكثيف الرقابة وضبط المخالفين وإحالتهم إلى القضاء والعمل على تطبيق أقصى العقوبات التي يجيزها القانون بحقهم. إننا لا نطالب بانتظار اكتمال معالجة جميع مشكلات البحر، بل بالبدء فوراً بوقف هذا الاعتداء الفاضح من قبل مرتكبيه، ثم المضي تدريجياً في تنفيذ سائر التدابير التي تكفل حماية الثروة السمكية واستدامتها. وينهي الأستاذ نصيف صقلاوي نداءه: نأمل من معاليكم وزيرة البيئة ووزير الزراعة اتخاذ الإجراءات اللازمة التي توقف هذا التمادي في تدمير بيئتنا البحرية، فالبحر مورد حياة ومعيشة، وحمايته مسؤولية لا تحتمل البطء أو التهاون. إن إنجاز وقف الصيد بالديناميت سيكون بحد ذاته خطوة أساسية تسجل للوزارتين في حماية الساحل الجنوبي وصون أرزاق آلاف العائلات، ونأمل أن يلقى هذا النداء استجابة عاجلة تترجم إلى إجراءات ملموسة على الأرض. النداء من الرئيس والمدير العام لإدارة حصر التبغ والتنباك المهندس نصيف صقلاوي، وجهه عبر إذاعة جبل لبنان إلى وزير الزراعة دكتور نزار هاني ووزيرة البيئة الدكتورة تامر الزين. سيز نصيف صقلاوي ابن مدينة صور، ابن الجنوب الحبيب، وأكيد من الجنوب يجب امتداد هالمنع وتكسير إيديهم اللي بتصيدوا بالديناميت على كامل الشاطئ اللبناني. وهالنداء العاجل وصلت فجر اليوم إلى وزير الزراعة الدكتور نزار هاني ووزيرة البيئة الدكتورة تامر الزين. إجابة الدكتورة تامر الزين: جوني سلم لي على الأستاذ نصيف صقلاوي، ولكن الصيد البحري كله من صلاحية وزارة الزراعة، وعم تقوم بجهدها وزارة الزراعة، ولكن فعليا على الأرض القوى الأمنية هي من يرصد ويضبط. إذن هيدا كان الرد فجر اليوم من وزيرة البيئة الدكتورة تامر الزين. وأكيد صوتك العالي رح يوصل ووصل فجر اليوم أيضا إلى الوزير نزار هاني. بدنا نصبح عليه للوزير الدكتور نزار هاني وزير الزراعة، ونطلب أكيد إذا بيعطينا الرد والتجاوب بإذن الله مع المهندس نصيف صقلاوي عبر رسالة صوتية لمستمعي جبل لبنان ولوطننا لبنان، من الوطن وللوطن، وزير الزراعة الدكتور نزار هاني. وهون بدي أقول لك معالي الوزير نزار هاني أنه جوابه كان لوزيرة البيئة أنه الصلاحيات هي لوزارة الزراعة مش لوزارة البيئة، والتنفيذ لقوى الأمن الداخلي والقوى الأمنية الشرعية. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟

بدنا نقول مبروك الترقية لمؤهل بقوى الأمن الداخلي هي غنوة نجار. أكيد مبروك لأهلها، مبروك لإلها، الله يوفقها بمهماتها بقوى الأمن الداخلي، مدينة صيدا، مسقة رأسها، بنت صيدا وبنت كل لبنان. المؤهل غنوة نجار، مبروك رتبة المؤهل، وإن شاء الله منشوفك ملازمة بإذن الله وأكثر وأكثر بالرتب والتقدم بخدمة وطننا لبنان والشرعية اللبنانية. مبروك كمان لكل اللي ترقوا معها، إذا في ترقيات لقريبكن لأهلكن لأولادكن بقوى الأمن الداخلي، مثل ما كمان ترقيت المؤهل غنوة نجار، بكل فخر بتبعتولنا وبنفتخر فيهن عبر إذاعة جبل لبنان. إذاعة الشرعية اللبنانية والقوى الأمنية الشرعية جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية. يلا وإجا وقته لأسود

0: رأجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316.
1: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: نجم الويكند عجبل لبنان، كل ساعة عالساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني من الحمزان.
2: ضلت حاكي ضلت حاكي
3: بصباح الألف الثالث بعد في جوع في أطفال مشردين.
1: صرخة بغنية، صرخة بوجه مجتمع، بوجه سياسة، وبوجه واقع معيشة عم يضغط على اللبناني من سنين لليوم.
4: شو هالأيام اللي وصلنا لها؟ قال إنه غني عم يعطي فقير.
1: بغنية وخبرية هالخميس منسمع أغاني حملت بكلماتها وجع الناس وانتقدت الفساد، بس المفارقة إنه بعد كل هالسنين وبعد كل اللي مرقنا فيه بعدنا محلنا.
5: سرقونا ما حكينا، شردونا بكينا.
1: غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 عجبا لبنان، معي

صوتك عالي جبل لبنان. وزير الزراعة دكتور نزار هاني وصلت له أكيد من الصبح، ولكن وصلت له كمان رسالتنا الصوتية أنا وياكم، ورح يسجل رسالة للتجاوب مع المهندس نصيف صقلاوي مدير عام الرجي بالنسبة لمنع الصيد وتنفيذ منع الصيد ببحر لبنان الجنوبي وبكل لبنان بالديناميت. نعم شكرا، وناطرين صوتك العالي، ودائما صوتك العالي من إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. واليوم 13 تشرين ذكرى أكيد مؤلمة عند ناس كتار وشهداء سقطوا للجيش اللبناني البطل دفاعا عن الشرعية اللبنانية اللي بعدين سلمها العماد ميشيل عون من السفارة الفرنسية لأميل لحود، ولكن ما كانوا عم يسمعوا أكيد الضباط والرتبة والجنود الموجودين على ظهر دباباتهم وآلياتهم وصوت القصف المدفعي والرشاشات والمدفعية، ما رح يسمعوا نداء استسلام من الإذاعة اللبنانية. يا منصلي اليوم بعد الظهر بكنيسة الصعود بدبي عن راحة نفسه لهالشباب. ب13 تشرين كنت أنا بإذاعة صوت لبنان بالأشرفية عند انجلاء هالنهار بعد الظهر صوب أول ساعات المساء، بيوصل لي اتصال إنه خيك جوزيف الصديق بفرقة المكافحة بالجيش اللبناني انصاب على جبهة سانتاريز أثناء وجوده مع وحدات الدبابات الموجودة واللي كانت عم تدافع عن وطننا لبنان، وأوامرهم أكيد بالدفاع عن لبنان، ولكن لما انسحبوا وخلصت الزخيرة عندهم وقالوا بننسحب على القصر الجمهوري صار اللي صار وأصيب اللي أصيب واستشهد اللي استشهد وأسر من أسر، مش بس على جبهة السانتاريز بالحدد، على كل الجبهات الضباط والجنود والرتبة الشجعان بجبهة سوق الغرب وجبهة الكحالي عريا وكل الجبهات، الله محييكم ويرحم هالشجعان.

الشهداء وشهداء الأحياء. ضل خيي حوالي 15 سنة شهيد حي وبالآخر توفى من أوجاعه اللي كان عم بيعاني منها 15 سنة. يلا صوتك عالي جبل لبنان. متروبوليتان سيكوريتي شركة لبنانية للأمن والحماية مرخصة، هيدا أهم شيء، الترخيص. متروبوليتان سيكوريتي 25 سنة بخدمة وطننا لبنان، وبلشنا بالسنة 26 وعندهم الروح الرياضية وهني شركة دايما بالعديد من المناسبات الرياضية. وبوقت لاحق من أواخر الشهر الماضي وأوائل هالشهر شاركت متروبوليتان سيكوريتي بالمؤتمر السنوي الخامس للرياضة الجامعية وتسلمت درع تذكاري. التزام مستمر بدعم قطاع الشباب والرياضة وتعزيز الشراكات الفعالة. متروبوليتان سيكوريتي وصاحبها ومؤسسة ومدير العام جهاد العنان شريك نجاح بالمؤتمر السنوي الخامس بعنوان الرياضة الجامعية شراكة وتمكين لصناعة مستقبل رياضي واعد. نظمت هالمؤتمر الأكاديمية الدولية للتربية البدنية والرياضة والجمعية اللبنانية للثقافة البدنية PCA بالتعاون مع الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات FSUL. الاحتفالية كانت بوقت سابق بجالوريا فندق جالوريا الجناح بيروت بمشاركة واسعة من شخصيات رسمية أكاديمية رياضية رفيعة المستوى، وتقديرا لدورها الرياضي ومساهمتها الفعالة في إنجاح فعاليات المؤتمر ودعم مسيرة الرياضة الجامعية، تسلمت متروبوليتان سيكوريتي درعا تكريميا عربون وفاء وتقدير لشراكتها المستمرة ودعمها للأنشطة الهادفة إلى تمكين الشباب اللبناني وصناعة مستقبل رياضي واعد. نفتخر فيك وبكل شاب وصبية من متروبوليتان سيكوريتي، سيد جهاد العنان وفريق العمل وغرفة عمليات 24 ساعة على 24 للإشراف على كل الشباب والصبايا الموجودين بخدمتكم وخدمة أمنكم بكل المؤسسات والأفراد بكل المناطق اللبنانية. إذا بتحبوا أكيد تحصلوا على خدمات متروبوليتان سيكوريتي بكل أمان، وأهم شيء أنه شركة مرخصة. فيكن تتصلوا بإدارة متروبوليتان سيكوريتي

0: أحد المدراء بالشركة محمد يماني 03-772-611 محمد يماني 03-772-611 وتحصلوا على خدمات متروبوليتان سيكوريتي بكل شرعية وبكل أمان. وإذا بتحبوا تنتموا لمتروبوليتان سيكوريتي ببيروت الكبرى وبكل المناطق اللبنانية متروبوليتان سيكوريتي 01-99-9966. صوتك عالي جبل لبنان. إذن النائب المدعو إبراهيم الموسوي أحد مسؤولي حزب إيران والفرس عم بيدافع بدقيقة وخمسين ثانية أخذنا له إياهن عم يعترف بعظمة لسانه المسم إنه هن شاحنة المتفجرات عم يعترف ويبرر اعتراف وتبرير هيك هيك مفكر إنه بيبلعها للشعب اللبناني القضية. وفعلا اللي استحوا ماتوا يا إبراهيم الموسوي.
1: السيارة التي ضبطت بظهر البيدر السيارة اللي فيها متفجرات مع الأسف الشديد سمعنا أصوات عديدة ومتنوعة وآخرها من دولة رئيس الحكومة اللي عم يحكي لن نسكت واستنكار وما بعرف شو. إذا صح الكلام أنه هيدي السيارة تعود إذا صح الكلام أنها تعود إلى المقاومة فلازم يعرف الجميع أنه المقاومة ما بتستحي ولا بتخجل وتقوم بواجبها أمام الجميع وعلى رؤوس الأشهاد أنه طالما أن هناك احتلال طالما أن هناك عدوان وطالما أن الحكومة والجيش لا يستطيع أن يفعل شيئا لأنه لم يسلح وليس هناك قرار سياسي فهذا حق المقاومة. ما حدا يحاول يهبط حيطان ويهدد ويحكي كلام مش مقبول ويعمل تلبيسات وتلميحات إلى علاقة باغتيالات وغير اغتيالات. المقاومة كانت واضحة تاريخها واضح وناصع ومشرف للكل عندما كانت دائما بموقع الاقتدار والقوة لم تدخل لا بحرب أهلية ولا باستثمارات داخلية ولا بمشاكل داخلية. الحكومة والدولة وينكن أنتوا؟ إذن لا تستطيع الدولة أن تدين الناس وأن تحاكمهم. هذا شيء معيب ومخجل بحق الدولة وبحق الحكومة أنهم يهربوا باتجاه الاتهامات بموضوع داخلي والعدوان الإسرائيلي مستمر. دولة لازم تراجع حساباتها بهذا الموضوع ولازم تعرف تماماً أنه بدل أن تشتغل على موضوع الوحدة الوطنية والداخلية يجب أن تقلع عن هذه الاتهامات التي لا تفيد أبداً. لن تدفع عدواناً إسرائيلياً ولن تحفظ وحدة وطنية ولن تزيد المناعة أبداً. السلاح ما بينزل من السماء. الناس إلى حقها إن تدافع عن حالها.
0: بعده عايش باللالا لاند أحد مسؤولي حزب الفرس الإيراني اللبناني مدافعة بكل وقاحة عن شاحنة المتفجرات اللي ضبطت بظهر البيدر. وكمان في حمار جاي من سوريا ومحمل كمان متفجرات كما شو الجيش اللبناني. يا الله يحرق كل مين بيكره لبنان وأرزة لبنان بنار جهنم. كل مين بيكره العرب والعروبة ولبنان والأردن ودول الخليج وبيكره نفسه وبيكره العالم كله الله يحرقه بنار جهنم. يا 90% من اللبنانيين بدهم الشرعية اللبنانية. 90% من الطائفة الشيعية الكريمة الطائفة رقم واحد من أصل 18 طائفة كلنا بدنا وطننا لبنان وبدنا الشرعية اللبنانية. يعني مش باقي معك يا مسؤول حزب الشيطان إلا القليل القليل يا إبراهيم الموسوي. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار.com الإلكتروني. مقال مهم جدا اليوم لكل الأهل اللي عندهم تلاميذ بالمدارس المسيحية أو الجامعات المسيحية والجامعات الكاثوليكية لليوم الثلاثة 13 تشرين الأول 2026 بعنوان جرس وإنذار. كتبت إلهام سعيد فريحة من الفاتيكان جاءت رسالة الدعم الأبوية للعائلات الأكثر فقراً وحاجة في لبنان والعراق وسوريا، والدعم هو لتأمين كلفة التعليم المدرسي والجامعي من خلال منح تعطى عبر دائرة الكنائس الشرقية في الفاتيكان. هكذا وقبل أن تتضح آلية الدعم، جاءنا الأمل من الكرسي الرسولي الكاثوليكي الأعلى في العالم لدعم بقاء الطلاب المسيحيين المحتاجين في أراضيهم وتأمين التعليم الكافي وبكرامة لهم. هي رسالة للمجتمع الدولي كي يدعم أيضا بقاء المسيحيين في الشرق، وهي رسالة للدول التي ينتمي إليها هؤلاء لتحمل المسؤولية الأخلاقية أيضا عن رعاية المواطنين وعن أمنهم وعن حريتهم، وهي بعد كل ذلك رسالة مدوية لأصحاب المؤسسات والجمعيات والجامعات والمدارس المسيحية وتحديدا الكاثوليكية منها، لكي تتحمل بدورها مسؤولية أساسية بعيدا عن مبادئ الربح والتجارة. فللأسف وخلال السنوات الماضية وصولا حتى هذه السنة، قامت المدارس والجامعات الكاثوليكية برفع الأقساط بشكل غير مسبوق ومن دون مراعاة الحد الأدنى من المسؤوليات الدينية والمعنوية والأخلاقية والروحية والوطنية حتى. والسيء في الأمر أنها كانت مدعومة من مرجعيات عليا في الكنيسة تركتها تسرح وتمرح، فيما الدولة عاجزة ومقصرة عن متابعة ما يجري وعن محاسبة العابثين بالأمن التربوي في البلاد. تضيف إلهام سعيد فريحة، وللأسف تتمتع بعض هذه المدارس والجامعات بحصانات غريبة عجيبة تعجز فيها مساءلتها أو محاسبتها. وإذا راقبنا مسار الأمور نلاحظ أن أصحاب هذه المؤسسات التربوية لم يأخذوا بعين الاعتبار الانهيارات المالية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، فاستمروا بالتحليق بالأسعار تحت عنوان اللي مش قادرين يعلموا ولادهم بالمدارس الخاصة ينقلون على التعليم الرسمي. وما أدراكم، تضيف إلهام سعيد فريحة، ما أدراكم ما التعليم الرسمي في بلد يضرب فيه الأساتذة المتقاعدون يضرب فيه الأساتذة المتقاعدون وغيرهم اضربت، وأوضاع المدارس الرسمية معدومة وأبنيتها متصدعة وميزانياتها معدومة، وعندها يقع الأهالي في الفخ المنصوب ويدفعون ما معهم وما عليهم، يعني اللي فوق واللي تحت، لتعليم أبنائهم في المدارس المسيحية. وبعضهم يبيع أرضه، نعم مثل ما كلنا قلنا مبارح، عم بيبيعوا أراضيهم بمسقط رأسهم بالجنوب والبقاع والشمال والجبل، وبيبيعوا ذهب والممتلكات الشخصية لتعليم الأبناء. اليوم جاء أول جرس إنذار من الفاتيكان لهذه المؤسسات كي تعي دورها الحقيقي وتفهم أنها مسؤولة أيضا عن المشاركة في تحمل مسؤولياتها التاريخية والإنسانية تجاه مجتمعاتها. وعيب أن يفكر الفاتيكان بطلابنا فيما مؤسساتنا لا تفكر إلا كيف تجمع الأموال. جرس إنذار بقلم إلهام سعيد فريحة. واللي بحب يرجع يسمع ويقرأ هالمقال، الأنوار.com موقع إلكتروني، وعلى صفحات ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة للسيدة إلهام سعيد فريحة بتسمعوا التسجيلات بصوتي. جرس إنذار. وآخ يا وطني لبنان، صوتك عالي جبل لبنان، ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ الزميل الإعلامي جورج صليبي والضيف الأستاذ ربيع الهبر ناشر موقع لبنان فايلز وإحصاءات شركة ستاتيستيكس لبنان عن وضع ومصير حزب إيران والفرص عند اللبنانيين، بعد البريك مباشرة. خليكم معنا.
2: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban. On ira
3: Où tu voudras, quand tu voudras.
2: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils, Julien Dassin, et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
3: Ça va pas changer le monde.
2: Avec Nostalgie.

0: Bateau d'arrêt.
1: Ma bateau.
2: إلى أول مرة على خشبة مسرح المنوب صبايا بيروت بليلة غير كل الليالي بعرض لايف خصوصي للمسرح موسيقى غنى طاقة وفرح 23 تشرين الأول الساعة 8:30 المساء حجزوا بطاقاتكم هلأ عبر مسرح المنوب أو أنتوان تيكتينج وكونوا معنا بليلة استثنائية مع صبايا بيروت.
3: كيف صحتك؟ من جسمك لنفسيتك، من التغذية للوقاية. كيف صحتك؟ مساحتك لكل شيء بخص صحتك وبطريقة بتقرب الطب من حياتك. كيف صحتك؟ كل أربع الساعة أربعة معي أنا كارلي عجبل لبنان.
4: مرحبا، بتحبوا المسرح؟ حابين تعرفوا شو جديد على الساحة؟ ما تروحوا لبعيد، انطوروا برنامج ارتجال مع جلال، دليلكم الأول لكل شيء عم بصير ورا وقدام الكواليس المسارح. مقابلات، حزازير وألعاب مباشرة على الهواء كل ثلاثة الساعة 4 بعد الظهر عبر إذاعة جبل لبنان على 87.7. ارتجال مع جلال، ناطرينكم على السمع.
5: صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم الثالثة 13 الأول، ونستعرض أنا وياكم ما يرد في موقع lebanonfiles.com الإخباري على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. مرجع كبير قال لصحيفة الجمهورية صباح اليوم: لبنان برمته مقبل على واقع خطير جدا بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، رح تنتهي بعد شهر ونص، وأخشى أن تكون الخريطة الجغرافية مهددة بخطر كبير بالجزء الجنوبي من لبنان. مصادر قصر بعبدة قالت لصحيفة الديار: الأجواء المتوافرة حتى الآن لا تدل على إمكانية التمديد لليونيفيل بسبب معارضة واشنطن لهذا الأمر وفشل اقتراح التمديد 6 أشهر بدلاً من سنة، وحتى الآن لم تتبلور أي صيغة حول البديل. الرئيس جوزيف عون يشدد ويركز على بقاء واستمرار الوجود الدولي وعلى العمل الجاد والإسراع في عملية تعزيز الجيش اللبناني بالعتاد والآليات للقيام بمهامه ودوره في الجنوب وكل لبنان. وفي لبنان فايلز أيضا، النائب إبراهيم كنعان قال لصحيفة الديار واستعرضناها قبل شوي بالتفاصيل: محاضر مجلس النواب وتسجيلاته تحسم الجدل حول المادة الثالثة وحماية مرجعية قانون النقد والتسليف ضرورة تتعلق بالانتظام العام ولا تمس بصلاحيات الهيئة المصرفية العليا. الحديث الكامل للأستاذ إبراهيم كنعان بالصفحة الأخيرة من صحيفة الديار الصادرة صباح اليوم الثلاثة 13 الأول 2026. صوتك عالي جبل لبنان. امبارح للأسف قتيلين و13 جريح، أول امبارح قتيل واللي قبله قتيلين واللي قبله قتيل وقتيلين، يعني مجزرة كل يوم و13 جريح، ما بنعرف بعدين مين بيموت منهم مين بيصير معوق. للأسف لبكة وخسارة مادية وخسارة روحية وخسارة معنوية على طرقاتنا، مجازر عم يرتكبوها كل مين أرعن وعم بيسوق بسرعة، تكست اند درايف، درينك اند درايف، ومخالفات للسرعة المحددة. جاكلين بولوس كتبت خاص لبنان فايلز: شحنة متفجرات ظهر البيدر، التحقيق يتوسع والأسئلة تتجاوز الموقوفين. ميرا جزيني كتبت: المهمة الأوروبية دعم للجيش أم توسيع للحضور الأمني؟ صوتك عالي جبل لبنان. وفي لبنان فايلز أيضا، السياسي اللبناني الأستاذ ديفيد عيسى ومقال بعنوان: صرخة محمد شقير انذار قبل الانهيار الكبير. هالمقال كتبه الأستاذ ديفيد عيسى أيضا بالصفحة الأولى من صحيفة الشرق اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثة 13 تشرين الأول، ونقلوا موقع لبنان فايلز أيضا. كثيراً ما تستند مواقف أهل الاقتصاد والأعمال إلى أرقام ومؤشرات ووقائع تستحق الإصغاء والتأمل بعيداً عن ضجيج السياسة وتجاذباتها. من هذا المنطلق لفتتني المواقف التي أطلقها رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، ولا سيما تحذيره من أن المرحلة الراهنة تمثل الإنذار الأخير قبل الانهيار الكبير للاقتصاد اللبناني. ضيف الأستاذ ديفيد عيسى إنه تحذير بالغ الخطورة لا يجوز المرور عليه مرور الكرام، خصوصا أنه يصدر عن شخصية تواكب يوميا واقع المؤسسات والشركات والمصانع وتعاين عن كثب حجم التحديات والضغوط المتزايدة التي يواجهها القطاع الخاص. وحين يتحدث محمد شقير عن ارتفاع فاتورة المازوت بنسبة 100% وعن دفع نحو مليار دولار منذ بداية الحرب الأخيرة نتيجة فارق أسعار المحروقات، فإنه يسلط الضوء على أعباء تشغيلية متزايدة تثقل كاهل المؤسسات وتنعكس على الإنتاج والنقل والتوزيع والأسعار وتحد من قدرتها على تحمل الخسائر ومواصلة نشاطها إلى آخر المقال اللي كتبه الأستاذ ديفيد عيسى بصحيفة الشرق اللبنانية وموقع lebanonfiles.com فقرة بأقلامهم. ينهي الأستاذ ديفيد عيسى: من هنا تبرز ضرورة تحرك حكومي عاجل من خلال تشكيل خلية عمل اقتصادية طارئة تضم محمد شقير إلى جانب نخبة من أصحاب الاختصاص والخبرة وممثلي أرباب العمل تتولى بلورة حلول عملية قابلة للتنفيذ. لقد دق محمد شقير بصفته رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية ناقوس الخطر محذرا من مخاطر استمرار الوضع الراهن، ويبقى السؤال: هل تبادر الحكومة إلى التحرك قبل فوات الأوان فتتدارك المخاطر وتحد من تداعيات أزمة جديدة قد تثقل كاهل بلد لم يعد يحتمل مزيدا من الأعباء؟ الإمضاء ديفيد عيسى. صرخة محمد شقير انذار قبل الانهيار الكبير. فيكن تشتروا صحيفة الشرق اللبنانية، تحية للأستاذ عوني الكعكي نائب الصحافي. بالصفحة الأولى مقال السياسي اللبناني ديفيد عيسى، وأيضا lebanonfiles.com فقرة بأقلامهم. صوتك عالي جبل لبنان. وعبر إذاعة جبل لبنان رصدنا استضافة الزميل الإعلامي جورج صليبي لضيفه الأستاذ ربيع الهبر ناشر موقع لبنان فايلز ومدير شركة الإحصاءات ستاتيستيكس لبنان عن وضع ومصير حزب الله عند اللبنانيين حسب الإحصاءات. دقيقتين من هالمقابلة خطيرين كتير وإلون دليلة مع الأستاذ ربيع الهبر وزميلنا جورج صليبي.
0: 10.6% فقط يرغبون في استمرار عمل حزب الله كقوة عسكرية مستقلة. إذا بدي روح على تفصيل هيدا السؤال بالتفاصيل، حزب سياسي فقط 34.8% حزب سياسي وتنظيم عسكري سوا. حزب عسكري بس لوحده بدون دعم سياسي أو بدون غطاء سياسي 10%. نعم. فقط 9.4% تنظيم سياسي ومنظمة اجتماعية. يعني حتى الشكل يلي بدون إياه من حزب الله تغير. إنما يعني درجة الرضا عن العمل السياسي أو بدون إياه عمل سياسي فقط 10.6%.
1: مصير السلاح. قبل ما تابع معك مصير السلاح، يعني كمان خلينا تنوضح أكثر. قلت لي إنه كنت عم تقول إنه في 800 شخص هن اللي شمالهم هذا الاستطلاع. من البيئة أو من الطائفة الشيعية؟
0: من الطائفة الشيعية. أوكي. مش من البيئة، خلينا نسميها مزبوط.
1: من الطائفة الشيعية 800 شخص، كيف مقسمين؟ يعني أي مناطق؟
0: هلا في تقنية probability proportional to size، وين ما كانوا موجودين تم استطلاعهم بحسب أحجامهم.
1: أيه.
0: بحسب الوزن تبعه. اوكي.
1: يعني هيدي عينه، هيدي سامبل.
0: أكيد
1: بس سامبل. يعني اكثر هل فتوا على الضاحيه، على البقاع، على عالجنوب فيكم يعني
0: وين بواسطة الاتصال الهاتفي، ما أوكي. فيك تروح هالقد بمطارح مثلا بالجنوب، ما فيك تروح، صعب. بالمطارح اللي كان فيها مقابله مباشره صار في مقابله مباشره، مطارح
1: بالمناطق فيها يعني اللي فيها مقابله مباشره يعني ضمن بيروت اكثر او بيروت وجبل لبنان.
0: بيروت وجبل لبنان اذا بدك، هيدي المناطق المتاحه اكثر او بالبقاع، بس بجنوب مش وارد يعني اليوم.
1: بجنوب عبر الاتصال التليفوني.
5: اذا استمعنا ل زميلنا جورج صليبي مستضيفا الأستاذ ربيع الهبر ناشر موقع لبنان فايلز ومدير شركة إحصاءات ستاتيستيكس لبنان. ووضع حزب الله لدى الشيعة، صوتك عالي جبل لبنان. بكرة الأربعاء 14 الأول، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لجنة البيئة داعيين لحوار مع معالي الوزيرة الدكتورة تمارا الزين وزيرة البيئة تحت عنوان التحديات البيئية في الحرب والسلم. بكرة الأربعاء الساعة 11 قبل الظهر في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بساحة النجمة ببيروت. شكراً لدعوتك، قالت لي جوني تفضل كون معنا. أكيد إذا ما كنا معكم ملايكة جبل لبنان وجبل لبنان أبليكيشن ومكتب التحرير بتكون معكم أكيد ومتابعين كل شيء عم بيصير. شكراً وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين، الله يكبر واجبك بخدمة وطنك لبنان. وقبل شوي كنا كمان حكينا مع فجر اليوم مع الوزيرة تمارا الزين بخصوص النداء اللي وجهه مدير عام الريجي المهندس نصيف صقلاوي إلى الوزيرين وزيرة البيئة تمارا الزين ووزير البيئة نزار هاني، الدكتورين باختصاصاتهم. كان الجواب من وزيرة البيئة دكتورة تمارا الزين أنه جوني شكراً لندائه أكيد للمهندس نصيف صقلاوي، ولكن هيدا مش من صلاحيات وزارة البيئة، من صلاحيات وزارة الزراعة. فتواصلنا مثل ما ذكرت لكم قبل شوي مع وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وأجا الرد على النداء العاجل لمدير عام الريجي المهندس نصيف صقلاوي عن الصيد الجائر وإبادة الطبيعة البحرية مقابل شاطئ صور والجنوب اللبناني. نسمع سوا وزير الزراعة. الكلمة لك وصوتك العالي.
6: خير أستاذ جوني لحضرتك ولكل المستمعين الكرام. نداء الأستاذ نصيف صقلاوي طبعا وصل، وهيدا على رأس الأولويات لوزارة الزراعة، حماية البحر من كل التعديات وخاصة موضوع الديناميت. هذا أمر مرفوض رفضا باتا، كل الناس بيعرفوا الملاحقة والجدية اللي منتبعها بموضوع الديناميت. أنجزنا الديناميت، اليوم موجود بأماكن محدودة جدا جدا جدا وبأوقات محدودة جدا جدا، وهذا بيشجعنا أكثر لنضل عم نتابع. ومشكورين القوى الأمنية والجيش اللبناني وزيري الداخلية والدفاع اللي منتابع نحن وياهم سوا لملاحقة اللي بيستعملوا الديناميت بالبحر. هذا الشيء المضر للثروة السمكية، المضر بالصياد، المضر بالناس اللي عم بيستعملوا الديناميت اللي بيعرض لهم صحتهم للأضرار وبيعرض لهم حياتهم للخطر. فهذا موضوع مأخوذ بكل جدية، هذا موضوع على رأس الأولويات. أنجزنا كتير نشاطات بالتعاون مع التعاونيات والنقابات لحماية البحر، شلنا الشباك الثابتة، في عنا ملاحقات يومية لكل المخاطر ولكل المخالفات اللي عم بتكون موجودة بالبحر واللي عم بتهدد الثروة السمكية وعلى رأسهم الديناميت. أرسلت أنا بعدة كتب بالاسم إلى النيابات العامة شكاوى على بعض الأشخاص اللي هني مش عم يرتدعوا، وإن شاء الله بالتعاون مع القوى الأمنية وبالتعاون مع أهل البحر وعائلة الصيادين على الشاطئ اللبناني بنوقف كل هذه الانتهاكات. البحر وحماية الثروة السمكية هو جزء من حماية بلدنا، هو جزء من حماية حياة الصياد ولقمة عيش الصياد. نهاركم سعيد وإلى المتابعة بهذا الموضوع اللي هو مأخوذ بكل جدية وعلى رأس الأولويات.
5: إذن استمعنا سوياً إلى الرد من وزير الزراعة دكتور نزار هاني على النداء العاجل لمدير عام الرجي المهندس نصيف صقلاوي لوقف الصيد بالديناميت على شاطئ الساحل الجنوبي للبنان اللي عم بيؤدي إلى أضرار بالغة وتدهور بالثروة السمكية. القوانين موجودة ولكن يبقى التنفيذ على القوى الأمنية. شكراً وزير الزراعة دكتور نزار هاني، شكراً وزيرة البيئة دكتورة تمارا الزين، وأكيد سلط الضوء المهندس نصيف صقلاوي رئيس ومدير عام إدارة حصر التبغ والتنباك الرجي على هالموضوع الوطني المهم، استمرار الصيد الجائر بالديناميت. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ بدنا نرجع نقول هابي بيرثدي 30 سنة على تأسيس CML الصندوق التعاضدي العلماني. 1996 2026 30 سنة على تأسيس مؤسسة عريقة بخدمة الصحة، بخدمة صحتنا، صحة أولادنا، أحبتنا. CML الصندوق التعاضدي العلماني اللي انتميت لها من سنة 1996 تاريخ تأسيسها. جوزيف عقيقي الله يطول بعمرك، وانتشار CML بكل المناطق اللبنانية من خلال الصحة والعافية. CML متضامنة مع الصبايا بشهر التوعية لمخاطر سرطان الثدي. عندك مشاوير، مسؤوليات وحياة بدك تعيشيها، اهتمي بصحتك لأن الأساس بكل شيء بتعملي. بدك تعرفي أكثر؟ تواصلي معنا CML. صحتك أولاً كرمالك وكرمال اللي بيحبوك. CML الصندوق التعاضدي العلماني 30 سنة بخدمة لبنان والمجتمع اللبناني. للانتماء لCML 78-80-81-80 78-80-81-80 بخدمتكم. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية.
7: صباحو أستاذ جوني، صباحو. عيدا فان أكيد بيان صوب شمال بالعدلية عم يطحش علينا على التاكسيات ومعه ركاب ومفيم السيارة من ورا ونمرة بيضة. أخي هو الشارعي ونحن مش الشارعية، كيف يا أخي؟ والله ما بعرف، عن جد شيء مؤسف، شيء مؤسف. هيدا رقم الفان معه ركاب وعم بتكس علنا، ما فرقاني معه، وهو العدلية رايحه بالبربير ومزرعة.
5: 100% الحق معك مستمعنا الكريم، كل مواطن مراسل. بالفعل عم برصدن أنا الصبح أنا نازل على الإذاعة فجرا، كمان بيبقوا نازلين لوحات خاصة عم ينزلوا من عكار، من وادي خالد ومن طرابلس، سيارات خصوصية، وللأسف عم بيلموا الرزقة بالحرام، هالولاد الحرام من درب ولاد الحلال. انتوا ولاد حرام لأنه عم تاكلوا الحرام وعم تطعموا ولادكم، عم تطعموا ولادكم ببطونه النار وحرام وسحت ونار ببطونهم لولادكم بدون ما يعرفوا، وهن ما زنبون. كل مين بيشتغل على لوحة خصوصية، سيرفيس أو تاكسي أو فان أو باص أو لوحة مزورة أو لوحة مكررة، من قلكم باسم المعترين اللي عندهم أجار سيارات وعندهم ضمان وعندهم كل الضرائب اللي لازم يدفعوها والبنزين اللي لازم يتحملوه، وأنتوا بسيارات خاصة أو فانات خاصة أو بوستات خاصة أو تاكسيات خاصة، في شركات كمان تاكسي عم تشغل سيارات خصوصي بالتاكسي. هيدي شغلة حرام عيب عليكم وحرام، والله لا يوفق كل مين بياخد الرزقة من درب أولاد الحلال السائقين الشرعيين العموميين. وعم نتابع عشرات الحالات عم نعطيهم لقوى الأمن الداخلي بارح وكل يوم تقريباً، بالجمعة مرة ومرتين بيجاوبوني شعبة العلاقات العامة والعميد جوزيف مسلم إنه رداً على إذاعة جبل لبنان برنامج صوتك عالي مع جوني الصديق تم اتخاذ الإجراءات التالية، بيرجعوا بيبعثوا لي الصور اللي كنت أنا بعتهم وإنه تم اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين لقانون السير. شكراً قوانا الأمنية الشرعية، إذاعة القوى الأمنية الشرعية، إذاعة الشرعية اللبنانية، جبل لبنان. والمزيد والمزيد بعد البريك، حملات تضامن مع مملكة الخير المملكة العربية السعودية. خليكم معنا.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: يا ماما بحبه،
2: حبك برز مسلم امبوسيب.
3: يا امي بحبه،
4: يا مشحران مسيحيه ولا ممكن.
2: الله يستر.
5: تعالوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر، ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316.
2: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.
6: 5 على 5، نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن، مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. 5 على 5 معي ريكاردو شلهوب، من التنين للجمعة، من 5 لـ7 المساء عجبل لبنان. وبـ5 على 5 رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.
0: صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم لليوم 3/13 الأول. مؤسسات لبنانية منفتخر فيها بكل القطاعات، ومنهم قطاع زيت الزيتون، مهنة مباركة عم يتورثوها من الجد للأحفاد، أجيال وراء أجيال. زيت الزيتون، شركة وادي التيم للإنتاج الزراعي، زيت زيتون صافي 100% من شجرة النور المباركة من عين جرفة بحصبية على سفوح جبل الشيخ جبل حرامون. ارتفاع بين 800 و900 متر. بيتميز زيت زيتون وادي التيم بجودة وصفاوة. من حصبية عين جرفة لمويتكن بلبنان وبكل أنحاء العالم، زيت زيتون بكر ممتاز من شركة وادي التيم للإنتاج الزراعي. فيكن تتصلوا بحسين دربية وتوصوا على هالزيت الرائع. حسين دربية 03-180-641 03-180-641. زيت زيتون وادي التيم. صوتك عالي جبل لبنان. النائب الأستاذ نعمت جورج فريم، مؤسس مشروع وطن الإنسان، استنكر استهداف المملكة العربية السعودية ومطاراتها. كتب النائب نعمت جورج فريم على منصة إكس ووسائل التواصل الاجتماعي إن استهداف مطارات المملكة العربية السعودية اعتداء إرهابي ندينه بشدة ولا يمكن تبريره تحت أي ذريعة. نؤكد، يضيف الأستاذ نعمت جورج فريم، نؤكد تضامننا الكامل مع المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا في مواجهة كل تهديد لأمنها وسيادتها، وأتقدم بأحر التعازي إلى ذوي الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للجرحى. ويختم النائب نعمت جورج فريم: أمن السعودية ركيزة أساسية لأمن المنطقة، وأي مساس بأمن السعودية هو استقرار مفقود لأمن المنطقة وتهديد لاستقرار المنطقة بأسرها. الإمضاء مؤسس مشروع وطن الإنسان النائب الأستاذ نعمت جورج فريم. الله محييك أستاذ نعمت جورج فريم، ومحيي وطنيتك أكيد، والمحبة المتبادلة بيننا وبين مملكة الخير المملكة العربية السعودية. نحن سوياً في السراء والضراء.

صوتك عالي، صوتك عالي جبل لبنان. شيخ العقل يدين الاعتداء على مطارات السعودية ويتضامن مع مملكة الخير. وفي هذا الإطار أدان شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، دان الاعتداء السافر الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي وأدى إلى سقوط مدنيين بين ضحايا ومصابين. وأكد شيخ العقل التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية، وأعرب عن بالغ أسفه لهذا التطور الأمني الخطير الذي يمس أمن المملكة واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى ذوي الضحايا مع التمني بالشفاء العاجل للمصابين. وقال شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى: إن لبنان لن ينسى وقفات المملكة العربية السعودية إلى جانبه إبان المراحل الصعبة التي مر بها، انطلاقاً من العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمعها بأبناء لبنان، وأن واجب التضامن مع المملكة السعودية إنما هو تضامن مع الاعتدال والاستقرار في المنطقة ومع العمق العربي الذي لا غنى للبنان عنه. ودعا الشيخ أبي المنى إلى تجنيب المنطقة ويلات الصراعات والتوترات التي تنعكس بنتائجها السلبية على مجتمعات المنطقة ومقدرات شعوبها كافة، سائلا الله تعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية أرضا وقيادة وشعبا يحفظها من كل سوء، وأن يحفظ لبنان والأمة العربية من كل مكروه. الإمضاء شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى. إدانة للاعتداءات على مطار الملك خالد وتضامن مع السعودية. وهم بدنا نرجع نضيف كمان أنه مطار الملك خالد بالرياض أضيف له اعتداء أيضا على مطار الدمام بالمملكة العربية السعودية، والمطارين أقفلوا حتى إشعار آخر. شيخ العقل الدكتور سامي أبي المنى وصوتك العالي من إذاعة جبل لبنان، إذاعة كل اللبنانيين. صوتك عالي جبل لبنان. واستنكار أيضا من المايسترا هبة القواس. مديرة الكونسيرفاتوار الوطني كتبت المايسترا هبة القواس على صفحتها على فيسبوك وإنستغرام: بقلبي اللبناني والسعودي يوجعني أن تمس المملكة العربية السعودية التي لطالما احتضنتنا نحن العرب، ونستند دائما إلى قوتها حين تتعب أوطاننا. عشت في لبنان وجع الوطن حين يصاب، قلبي موجوع لكن إيماني بقوة المملكة لا يهتز، ويقيني أن الله سيظل يحفظ أرض المملكة العربية السعودية المباركة وأهل المملكة. أرواحنا دونك يا وطن. الإمضاء هبة القواس مديرة الكونسيرفاتوار الوطني اللبناني. وبتهديكم المايسترا هبة القواس النشيد الوطني السعودي بأدائها وبصوتها بإحدى الاحتفاليات. خلينا نكون نحن وياكم مع الفيديو بكل محبة. السلام الملكي السعودي.

0: إذن المايسترا هبة القواس والسلام الملكي السعودي. هبة القواس بنفتخر فيكي كلبنانية وسعودية، وبنفتخر بعلاقاتنا المميزة مع مملكة الخير المملكة العربية السعودية. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 والمزيد من رسائلكم الصوتية.
1: بونجور جوني، كيفك؟ تمام. تعرف شو بده هيدا البلد جوني؟ رئيس الجمهورية يعلن حالة الطوارئ لمدة شهر، ينزل الجيش اللبناني، كل شيء مخالف يفكر له رقبته، وكل شيء سيارات عمومة ومزورة يفكر له رقبتهم، يضبط البلد عمدة شهر، يضرب بإيد من حديد وما يردوا على تليفونات وما يردوا على شيء. بس يا ريتها بتصير هيدي حالة الطوارئ بشهر واحد، صدقني بيضبط البلد الرئيس، بس ما بعرف ليه ما عم يعملها.
0: يسعد صباحك ويسلم صوتك العالي من جبل لبنان يا شفيق. صح، صدقت. سيد الرئيس أعلن حال الطوارئ وخلص وطننا لبنان، ونحن وياك إيد بإيد. 90% من اللبنانيين معك وفيدا الوطن، نحن وياك وفيدا الشرعية اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. وبعد كل الاستنكارات اللي سمعناها من مختلف أطياف الوطن عبر إذاعة جبل لبنان، استنكاراً للاعتداء على مملكة الخير المملكة العربية السعودية من قبل الفرس الإيرانيين الكارهين للعرب والعروبة والكارهين لوطننا لبنان، السفير السعودي في لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري كتب عبر حسابه على منصة إكس مقطع فيديو يبرز قوة جيش المملكة العربية السعودية وقدراته العسكرية.

وأرفق السفير السعودي تغريدته عبر منصة إكس بأبيات شعرية إلى بلده مملكة الخير المملكة العربية السعودية. ومن إذاعة جبل لبنان، سعادة السفير السعودي في لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري وكل المحبين للشرعية اللبنانية والعربية والدولية والدفاع عن مملكة ما إجينا منها إلا الخير لوطننا لبنان وكل الأوطان. كره فارسي لمملكة الخير ولوطننا لبنان، من ترجمه دعم كلنا سوا كلبنانيين وكعرب، دعم للمملكة العربية السعودية. خلينا نرجع نسمع للمرة الثانية اليوم النشيد الوطني، النشيد الملكي السعودي، عاش الملك. الله يحمي مملكة الخير وكل المحبة من وطننا لبنان.

بكل محبة من إذاعة جبل لبنان ومن كل اللبنانيين إلى مملكة الخير المملكة العربية السعودية وإلى سفير مملكة الخير في لبنان، عبرك منبلغ القيادة السعودية كل المحبة والتضامن. جيش المملكة العربية السعودية سيرد العدوان ويدافع عن أراضي المملكة، مثل ما جيشنا اللبناني البطل رح يدافع عن أرض لبنان وتسود الشرعية اللبنانية وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا والمزيد والمزيد بالوقت المتبقي لنا بعد البريك. خليكم معنا.

0: صوتك عالي جبل لبنان.
1: 170 سوا
0: نحن وياكم.
1: 170 سوا نحن وياكم.
0: صباحو خيط جوني، أنا على رون بوان الحايك سن الفيل، كل السيارات حاطين إذاعة جبل لبنان وصوتك ملعلع من السيارات يا حبيب القلب يا جوني. كميل يسعد لي صباحك، كميل جبور، وكل المستمعين اللي عم يسمعونا عبر إذاعة جبل لبنان، إذاعتكم إذاعة الوطن اللبناني والأرز اللبنانية. رسائل صوتية أيضاً

0: فلا يمكن بعدين يكون في حياة بالجسد. الجسد هو القانون اللبناني اللي عم نطالب بتطبيقه، قانون السير، مكافحة الفساد، الإدارات اللبنانية اللي بعد فيها فساد واللي بدي أحرق دين سلافة إذا كلفني رئيس الجمهورية. بدي بس فرقة من الحرس الجمهوري، لواء الحرس الجمهوري البطل، بينزلوا معي مع ضباطهم ورتبائهم وأنا موجود معهم، وخلي ابن مرة بالإدارات اللبنانية أو على الطرقات يخالف قانون السير أو يكون مرتكب فساد بالإدارات اللبنانية اللي منملك معلومات موسقة عنها، منحطهم بالجيب ومناخدهم منسلمهم للقضاة. يا حمل وركاب مثل ما بيقولوا كانوا بفرقة المكافحة، ما تسأل، حمل وركاب وروح نفذ المهمة. هيك خي جوزيف الله يرحمه كان يقول لي، كان جاي لعندهم عنصر جديد التحق بالمكافحة أنا ذاك، بقى رن الجرس بغرفة المهجع بالمكافحة، رن جرس الإنذار أنه في مهمة عاجلة، بقى كلهم لبسوا تجهيزاتهم وركضوا على الساحة ليطلعوا بجيبات ويمشوا. فهذا الشاب جديد لبس التجهيز تبعه وركض معهم وصار عم يسأل رفقاته انه لوين نحن رايحين. بقى قالوا له يا حبيبي بعدك جديد هون، ما تسأل، حمل وركب وبعدين بتعرف المهمة اللي رايح عليها خلال وجودنا على الطريق، خلال توجهنا يعني على الطريق لتنفيذ المهمة. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ السفير فهد الدوسري.
1: أخوة والأخوات، تملك بلادكم قدرات بشرية وعسكرية عالية الكفاءة، قادرة بحول الله تعالى على التصدي وردع التهديد بشكل كامل أيا كانت مصادرها.
0: إذن بوطننا لبنان السفير السعودي غرد على صفحته وسمعناها، ولي العهد يتحدث. رصدنا على صفحة السفير السعودي في لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري، يا سيدي قل وش تبي بس ويصير. إذن على صفحة السفير السعودي في لبنان جيش المملكة العربية السعودية بخدمة المملكة وأمن المملكة، أمن مملكة الخير. نسمع سوا ولي العهد الله يحمي ويحمي المملكة.
1: الأخوة والأخوات، تملك بلادكم قدرات بشرية وعسكرية عالية الكفاءة، قادرة بحول الله تعالى على التصدي وردع التهديد بشكل كامل أيا كانت مصادرها.
0: ومنشوف بهالفيديو على صفحة السفير السعودي وحدات الخاصة البرية والبحرية والجوية التابعة لجيش مملكة الخير، الجيش السعودي اللي رح يدافع بإذن الله وعم بيدافع، ورح يتم الانتصار على التمرد الحوثي الإيراني المستولي على بعض أجزاء اليمن. الجيش الشرعي اليمني والجيش السعودي البطل بمواجهة الإرهاب الحوثي الإيراني الفارسي. كل التضامن مع مملكة الخير المملكة العربية السعودية. نحن 90% من الشعب اللبناني، ونحن الوطن، ونحن الشرعية اللبنانية، وإذاعة جبل لبنان إذاعة كل الوطن وإذاعة الشرعية.

0: صوتك عالي جبل لبنان. صفر ثلاثة أربعة أربعة أربعة صفر ثلاثة سبعة رسالة.
1: يسعد صباحك سيد جوني، يسعد لي صباحك وصباح كل اللي عم يسمعوك. وزيرة البيئة الست تمارا عم ترد إنه هذا الموضوع ده قصة الديناميت والبحر والثروة الحيوانية السمكية ما من مصلحة، ما من ضمن اختصاصات الوزارة اللي إلها، هي أكيد بالبيئة بالنفايات بالكذا. طب هي شو تعليقها على موضوع قصة هالأوتيلات والمنتجعات السياحية والمعامل اللي عم بكبوا كل شيء صرف صحي لألون بقلب البحر، واللي تبين من خلال ريبورتاج مرة عملته نيو تي في انه بحرنا كله ملوث مصالح لا للسباحة ولا للأكل، لأنه كله مية مجارير، مية وسخ، مية هذا. هالأوتيلات مثلا والهذا مثل أوتيل اللي عاشور اللي على الرمل البيضة، مجاريره وين رايحة؟ السمرلاند الإيدن باي، وهالمحلات هاي كلها اللي عم تزت مجاريرة ووسخة وقرفة بقلب البحر، عم تأذي البشر وتأذي الحجر وتأذي الصخر وتأذي السمك. فيها ترد بس تصبحك وزيرة البيئة، وزيرة البيئة، وتقلك شو مصيرك؟ هذا من اختصاصها، هي وزيرة بيئة.
0: تكرم عينك، أكيد. رياض اللي رقمك منتهي ب989، صوتك العالي رح يوصل بعد انتهاء الفترة للوزيرة، وزيرة البيئة الدكتورة تامر الزين، وأكيد الجواب بإذن الله بيوصل لك بكرة. تكرم عينكم. صوتك عالي جبل لبنان. وننتقل إلى نطاق مدينة شويفات بأجواء مفعمة بالتسلية والفرح. أقامت بلدية مدينة شويفات عبر اللجنة الثقافية والتربوية يوم ترفيهي كنا خبرناكم عنه تحت عنوان Goodbye Summer. تولد تنظيمه مؤسسة جلوي وتضمن باقة من الأنشطة التفاعلية، فقرات فنية وأجواء من البهجة. استهل الهنهار بمسيرة انطلقت من مقر بلدية شويفات وصولا لساحة السرايا بمشاركة رئيس البلدية وعدد من أعضاء المجلس البلدي، وسط عروض الألوان والأجواء الاحتفالية. كما قدمت فرقة الأصايل وصل الدبكة مميزة تفاعلوا مع الجمهور بصورة لافتة وحماسة. تخلل هالبرنامج فقرات غنائية متنوعة وأنشطة ترفيهية جمعت أبناء الشويفات وزوارة، ودعوا فصل الصيف على وقع المرح والفرح والتفاعل. الله محييكم بلدية شويفات، فيكن تزوروا صفحتهم لحتى تشوفوا هالصور الحلوة وكل النشاطات. نضال ذيب الجردي رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي، الله محييكم بخدمة وطنكم لبنان ومحبة هالوطن. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 شبوبية، طالما مسميلي شركات تاكسي رملي بتهي بال155 بشكرك. أنا تواصل معي تحت الهواء على 70-220-888 لحتى أخذ منك أساميهم الشباب اللي عندهم شركات تاكسي اشتغلت معهم، وإنه طب اشتغلت معهم ليش تأخرت تبلغ، يعني على كل never too late إنه عم يشغلوا سيارات خصوصية شركات تاكسي. يا بنرصد أكيد تحت الهواء، بتعطيني معلوماتك ومنتبعها مع الشرعية اللبنانية. كوكو يسعد صباحك، باريلوس بارون كوكو كمان رسالة.
2: صباح الخير جوني، صباح الخير جميعا. هي بس قضت على النمر البيضة تبع الفانات، الموتويات عم تشتغل تاكسي، النمر الخصوصي عم تشتغل تاكسي، العموم المزور عم يشتغل تاكسي، وبسطات الكبار اللي ثلاث ارباع المزور عم يشتغل تاكسي. شو بقي للعالم؟ شو بقي للي عنده نمرة ومستأجره وعم بيدفع اجاره؟ شو بقي للعالم؟ حدا يفهمنا. يسعد صباحكم جميعا. هذا شيء منه مزبوط.
0: نعم.
2: شيء ابدا منه مزبوط.
0: صح 100% حق معك. يلا قول الله عم نكيف احنا وياكم تضل وطننا لبنان، تنخلي راس وطننا لبنان موجود ما ينقطع، ومن بعد منا اكيد رح ننطلق نحن وياكم، ومفروض ننطلق بتكليف من رئيس الجمهورية بمكافحة الفساد. صوتك عالي جبل لبنان، على صفحة بلدية العربانية الله يعطيهم العافية، تتقدم بلدية العربانية بالشكر إلى كل من ساهم في التحضير لسهرة اللي بالعربانية، كاهن رعية سيدة الانتقال بالعربانية الخوري إلي حتشيتي، لجنة الوقف، المخرج جينو عون، وفريق ستريت فيستيفال السيد غانم مارون مهاوج، وفريق كابيتال أودي السيد عبدو زيادة اللي أمن التيار الكهربائي، السيد لؤي جمال اللي توليه أعمال التوصيلات الكهربائية والإنارة، بشير الأسمر لإشرافه على الأمن والتنظيم العام، والسيدين شرب الرزق الله وبيير شديد. كما نشكر أعضاء بلدية العربانية والسيدة يمنى مهاوج على التحضيرات والتنسيق مع مختلف الجهات، والشرطي ببلدية العربانية الحبيبة قسطنطين رزق الله. نشكر أهالي العربانية والدليبة والقرى المجاورة على مشاركة وحضور، فمعكم كانت الأمسية أجمل. عيش العربانية. العربانية فاستيفال، رئيس بلدية العربانية المحامي الأستاذ جهاد رزق الله، الله يكبر واجبك بخدمة وطنك لبنان وبلدك العربانية اللي عطيتك ثقة مستحقة. صوتك عالي جبل لبنان، ليش عم تدقلنا؟ الرقم كميل، كميل شاكر بليز أعطينا صوتك يلا تكرم عينك قبل ما نختم الفترة. اللي مرحبا اكتبها كتابة، وإذا في رسالة بعتها بأول فترة تطلع لفوق لأنه ميات الرسائل بتوصل يوميا. ناجي حرب يسعد لي صباحك، سجل لي صوتك يلا ولا بكرة الله راد. حسان ورسالة.
3: صباح الخير استاذ جوني، يسعد صباحك يا رب. حسان عبي يحكي، ما بدنا نسميه نائب، هذا نائب لحزبه، هذا بينوب عن حزبه ما بينوب عن حدا من الشعب اللبناني. هول السلاح اللي بيحكوا عليه اللي شو عم يستعملوه، يعني هو مصدى سلاحهم بعدهم عم يستعملوه، اللي بعد في سلاح عندهم ولا عم يستعملوا المتفجرات لشيء بيقوم بيغطوها باسم سلاح المقاومة؟ هي سلاح مقاومة هيدا؟ في سلاح مقاومة بيحمي بلد ولا بيدمر بلد؟ انه انتو بتعتقدوا انه عندكم مقاومة، انتو بتصدقوها هاي ولا انتو عملاء لإسرائيل؟ انا اكيد انه عملاء لإسرائيل، لانه العميل هو اللي بيخرب بلده مش اللي بيعمر بلده. يسعد صباحك الحلو، اشتقنا لك والله.
0: هلا بحسان، نعم حق معك 100%، عم يتشدقوا وهني لابس عليهم، يعني هيدا النايب اللي عم بيبرر كانوا بيتشدق وبيستفرغ كلامه، عم يعترف انه المتفجرات لقلن وعم بيبرر، ولكن انه المقاومة بحاجة لمتفجرات. يا حبيباتي بعدكن عايشين باللالا لاند، وعو انتو وشيخكن الجزار نعيم باشا الجزار، وعو بقى. وبعدين قولوا له لوزيركم بوزارة الصحة، وزير حزب إيران بوزارة الصحة، زلمة آدمي مبين هيك من وجهه إنه لطيف وآدمي، ما عم نقول أي شيء تاني، ولكن شلحوها الكرافة. بارح كمان كان عند الرئيس نبيه بري ولابس الكرافة، لأنه هني ما بيقولوا في كرافات، هني ما عندهم كرافة، فشلحوا الكرافة. يا عمي والله الرئيس نبيه بري مش لابس كرافة، نازل لعنده وزير حزب إيران بكرافي ما عم يشلحها. يا جماعة شلحوا إياها، كرافاته حلوين، ما بعرف من عشرين إذا من عقيل إخوان، أو مع احترامنا ومحبتنا لعقيل إخوان كلنا بنلبس من عنده، وكنا كمان نحن والنائب علي حسن خليل لما كان مثلنا فقير الحال وإنجباري كان يلبس من عند عقيل إخوان. هلأ صارت خلص الساعة تبعيته، بدي سنتين ثلاثة أنا وشي 20 مستمع منكم ما ناكل ونشرب تنشتري الساعة اللي حطتها بإيده المليونير بحركة المحرومين علي حسن خليل. يلا رح يصدر القرار الظني قريبا بقضية المرفأ ورح تنزل. رح تنزل، خليهم يسمعوك بس انه ما حدا بتهمك مباشرة بالتفجير، ولكن انه خايف ما يكون في تقصير يعني مثلا قلنا يلا قولوا الله. الرقم اللي بتهب الأربعة واحد أربعة خسيه بعت لي هالمخالفة على 70-220-888. إذن حتى صحيفة النهار اليوم اتهمتهم، شحنات المتفجرات تتوالى وحزب الله يعترف ويبرر. نعم نحن وزملائنا بصحيفة النهار وكل اللبنانية الأوادم إنه بتعترفوا وبتبرروا يا وقحين، لك شو هالوقاحة. بدي وجه تحية لوزير المال سيد ياسين جابر، لأول مرة من سنوات بيبعت لي شيء، بعت لي فيديو ما بعرف معمول يمكن بالذكاء الاصطناعي عن وزارة المال. اليوم ما بقى معنا وقت، ما بعرف أقولكم بمدد بعد الفترة شي دقيقتين ثلاثة ومناخده بعد الموجز، بعد لا موجز الساعة 11 عنا موجزات 11 12 وحدة تنتين مكتب التحرير والمتابعة وجبل لبنان أبليكيشن. خلينا بكرة خلص، عم حب اختم أنا على الوقت هيك بنكون مبسوطين أنا وياكم وبنشتاق لبعضنا ثلاث ساعات حلوين. هلا هني أوقات ثلاث ساعات وعشر دقايق ما بيشكو من شيء، ولكن خلينا نستعرض أنا وياكم شو في عنا أخبار بمكتب التحرير والمتابعة بجبل لبنان. أمير دولة قطر قال تمسكنا بالحوار والحلول السلمية لا يعني التهاون في الدفاع عن بلدنا. يسعد صباحك أمير دولة قطر الحبيبي قطر الخير، وأهلا وسهلا بالمسؤول القطري الرسمي اللي عم بيزور وطن لبنان. قطر الخير أكيد ما بتنسى لبنان، ولبنان متضامن مع قطر ومع دول الخليج. تحية لسفير قطر الخير في لبنان، يسعد صباحك وصوتك العالي من جبل لبنان واستماعك لإذاعة جبل لبنان. إذن أمير دولة قطر قال منذ قليل إغلاق مضيق هرمز والأضرار التي لحقت بمنشآت الطاقة أدت إلى تعطل جزء مهم من صادرات قطر بالغاز والنفط. وأضاف أمير دولة قطر الخير قررنا عدم تقليص الخدمات الأساسية أو تغيير الأولويات التنموية للحفاظ على الزخم الاقتصادي. إذن هيدي آخر الأخبار عبر مكتب التحرير والمتابعة بجبل لبنان، جبل لبنان أبليكيشن. تابعونا على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع جبل لبنان أبليكيشن، وأكيد فترتنا من الاثنين للجمعة صوتك عالي جبل لبنان من الساعة 7 للعشرة صباحا. إذن آخر الأخبار هو التصريح الذي أدلى به أمير دولة قطر قطر الخير. صمود قطر الخير والتمسك بالحوار والحلول السلمية لا يعني التهاون في الدفاع عن قطر الخير. الله محييكم ومحيي أهلنا بالخليج وبقطر الخير والبلدان اللي عم تتعرض للعدوان الفارسي الإيراني الحاقد. ومن وطننا لبنان سفير قطر الخير في لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، السلام عليكم، بلغ لنا كل المحبة لأمير دولة قطر ولأهلنا بقطر قطر الخير، الله يحميها من العدوان الخارجي الفارسي. صوتك عالي جبل لبنان. بنهاية فترتنا لليوم بس بدي أقول لأحد الصحف الصفرة اللي قابضين من حزب الشيطان حزب الفرس وإيران عم بيبرروا لهم اليوم بعنوانها لهالصحيفة الصفرة شاحنة المتفجرات حملة تهويل لأعداء حزب الله تستعيد مرحلة الاغتيالات. لهون بعد منيحة، ولكن بيسألوا بهالصحيفة الصفرة هل تقاتل المقاومة بالناظور؟ يعني عم بيبرروا لهم المتفجرات الحمار اللي جاي من سوريا وجاي معه متفجرات محملينه والشاحنة اللي تمت مصادرتها بظهر البيدر. بكل الأحوال القاضي الرئيس كلود غانم يسعد صباحك، وعبر إذاعة جبل لبنان عم نوصل لك وانت عم تسمعنا، الله يحميك الرئيس القاضي كلود غانم ويحمي وطننا لبنان ويحمي الشرعية اللبنانية، ونحن كلنا ثقة انه تحقيقات بقضية متفجرات ظهر البيدر رح توصل للنهاية وما بعد بعد النهاية بإذن الله، بوجود قضاة قبضيات بيحكموا بالعدل وبيتابعوا الأمور للنهاية، وجبل لبنان صوتنا العالي. خيكم جوني الصديق، أعدادا تقديما وأخراجا بحييكم، صوتك عالي جبل لبنان. إلى اللقاء بكرة صباحا الساعة 7، اضلوا بخير.
4: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شم نلبس مستمرين على خشبة مسرح منون. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.

0: bateau d'arrêt. Ma bateau.
1: بودكاست سياسي على جبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز.
2: وضيف هالأسبوع النايب رازي الحاج.

0: شو يا شاب؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
1: أبو جاد عطول مبيضة.
0: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
2: كون شفت للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
3: عن شو عم تحكوا؟
0: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
4: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموت؟
5: يا زيون بزاع المرجع عيون وما بزاع للعيون.
4: صرت ولول.
6: سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
7: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون. واصلين وفد النواب، عيب.
8: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الاول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
9: سبيس أكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر، بحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على أكس وعلى الراديو. سبيس أكس جبل لبنان كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان. تقديم جورج حايك، وضيف هالأسبوع من سبيس أكس الدكتور عماد مراد.

0: حظك على الهواء.
1: تسجل الخريطة الفلكية اليوم تعمقاً استثنائياً في برج العقرب المائي، حيث يتواجد القمر في أواخر برج العقرب بالقرب من عطارد والزهرة المتراجعة. هذا التواجد المائي المكثف يضفي طاقة عالية من الشغف، الحدس القوي، القدرة على كشف الأسرار وحسم الموضوعات الحساسة بعمق وبصيرة. يتزامن ذلك مع وصول الشمس إلى الدرجة 20.02 دقيقة من برج الميزان لتسليط الضوء على التوازن والدبلوماسية، بينما يستمر المريخ والمشتري في بث الطاقة الحماسية من برج الأسد. إليكم التحليل الفلكي المستند لحركة الكواكب لكل برج. الحمل. وجود زحل ونبتون المتراجعين في برجك يحثك على التمهل، بينما يوجهك التجمع المائي في العقرب اليوم نحو حسم الملفات المالية المشتركة المعلقة والمستحقات وتصفية الحسابات بذكاء ودقة. الثور. يتواجد قمر العقرب مع عطارد والزهرة في البرج المواجه لك، مما يضع الشراكات العاطفية والمهنية تحت المجهر. كن مرناً ودبلوماسياً لتعزيز الروابط والوصول إلى حلول وسط مرضية للجميع. الجوزاء. يركز التجمع الكوكبي في العقرب اليوم على تنظيم جدول أعمالك اليومي وإنجاز التفاصيل المهنية المتراكمة. وقت مثالي لرفع إنتاجيتك والعناية ببدنك وروتينك الصحي لتفادي الإجهاد. السرطان. التناغم المائي الساحر مع قمر العقرب وعطارد والزهرة يمنحك يوماً استثنائياً للتألق والإبداع. وقت ممتاز للرومانسية، التعبير عن مشاعرك بثقة واستغلال الفرص الحظوظية الواعدة. الأسد. المشتري والمريخ في برجك يمدانك بحماس وشغف، بينما يوجهك قمر العقرب اليوم لإعطاء الأولوية لشؤون الأسرة والمنزل وحسم المسائل العقارية وتوفير الدفء والاستقرار في بيتك الداخلي. العذراء. التناغم بين العقرب وبرجك يمنحك طاقة كلامية ممتازة وسرعة بديهة وحضوراً ساحراً. يوم مثالي للاتصالات المهمة، المفاوضات، توقيع العقود والتنقلات الناجحة. الميزان. تسطع الشمس في برجك لتعزز حضورك وذكائك الاجتماعي، بينما ينقل قمر العقرب تركيزك اليوم نحو تنظيم ميزانيتك ومواردك المالية. وقت مناسب لإعادة تقييم مكاسبك وضبط مصاريفك بحكمة. العقرب. يتواجد القمر في أواخر برجك مقترناً بعطارد والزهرة المتراجعة، ما يجعلك نجم اليوم بلا منازع. تشعر بفيض من الجاذبية، العمق والحدس القوي، مما يتيح لك بدء خطوات شخصية حاسمة وترك انطباع مبهر. القوس. يدعوك تواجد القمر والزهرة وعطارد في البيت الخلفي لبرجك العقرب للتمهل والاسترخاء. خذ قسطاً من الراحة، ابتعد عن الصخب ومارس التفكير والتخطيط بهدوء خلف الكواليس. الجدي. يفتح لك التناغم المائي مع قمر العقرب آفاقاً اجتماعية ممتازة ودعماً كبيراً من الأصدقاء. يوم ممتاز للعمل الجماعي، قيادة مبادرة مشتركة وتوسيع شبكة معارفك بثقة. الدلو. يسلط قمر العقرب الضوء على قمة خريطتك الفلكية، ما يضع عملك وسمعتك المهنية تحت المجهر. استغل حدسك وذكائك لإثبات كفاءتك أمام المسؤولين وتثبيت حضورك. الحوت. تشعر بدعم مائي قوي بفضل وجود القمر وعطارد والزهرة في العقرب المنسجم مع برجك. يوم استثنائي للتوسع، السفر، متابعة معاملاتك الأكاديمية أو القانونية والتخطيط لمستقبلك بثقة وحكمة.
0: حظك على الهواء.

0: دوختوني روق شوي عيوني
1: كعبت شو هالحسات بلاني نهضة دونسات وما بقيتوا ربعنا دورات شحشوفوا شو هالبصلات
0: هاي هاي يا حلوين هودي هلأ مقطوفين شو قصتكن قولولي
1: بدنا نعمل تبولي امبارح رحنا عبكرة راحت فتاوي شعرة وتلقينا بسعدة قامت عزرتنا لعندة طلعنا وقعدنا بالدار وبصلت بنت المختار عظمنا ولا عنا قالت ما بتجي وحدة.

0: رقوا رقوا يا عيوني لقوا بس طرقوني. شو بتؤمر يا ابو مرعي؟
1: بدي زيت وفحم ولحم.
0: غيره كمل يا ابو مرعي.
1: بدي قدري وجره وشفره.

0: مرحبا يا شباب،
1: اهلا وسهلا سهلا.
0: عرفتوا شي يا شباب؟
1: عرفنا يا سهلا.
0: مرحبا يا شباب،
1: اهلا وسهلا سهلا.
0: عرفتوا شي يا شباب؟
1: اخبرنا يا سهل.
0: بارح بهالليل

0: صرخت علي هرب خلف دراج الحي
1: وما عرفتو أشي أسوي
0: ليلي رح أعرف مين هو
2: دفعي كاتل بيها القوة ليلي رح يعرف مين هو دفعي كاتل بيها القوة ليلي رح يعرف مين هو
0: ليلي رح أعرف مين

0: شلين على الطريق تحت.
1: الو ايه سيدنا عاطف معك. ايه سيدنا جيت محل ما قلت لي في واحد هبيلي هون. ايه عم بغني. لا لا لا لا ما بعرف اذا عنده ترخيص سيدنا بس اكيد ما عنده صوت.
2: امانتي للي لما يصعد مع طارق تميم وسامي حمدان ابتداء من 15 تشرين الاول. للحجز مسرح مونو 70 62 62 00 او بمكتبة أطوان.

0: تضحكوا معنا بمسرحية ألا يستر ابتداءً من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316.
1: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.
2: بصباح الألف الثالث بعد في جوع، في أطفال مشردين،
3: صرخة بغنية، صرخة بوجه مجتمع، بوجه سياسة، وبوجه واقع معيشة عم يضغط على اللبناني من سنين لليوم.
4: شو هالأيام اللي وصلنا له، قال إنه غني عم يعطي فقير.
3: بغنية وخبرية هالخميس منسمع أغاني حملت بكلماتها وجع الناس وانتقدت الفساد، بس المفارقة إنه بعد كل هالسنين وبعد كل اللي مرقنا فيه بعدنا محلنا.
5: سرقونا ما حكينا، شردونا بكينا.
3: غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 عجبا لبنان، معي محمد جابر. نجم الويكند عجبا لبنان، كل ساعة عالساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني من الحمزان.
6: ضلت ساكي، ضلت ساكي.
7: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. تعود أوروبا إلى المشهد اللبناني عبر بعثة تدريبية جديدة بعد تراجع دورها في الميكانيزم. وبحسب مصادر دبلوماسية، لن تكون البعثة بديلاً من قوات اليونيفيل فيما لا تزال تفاصيل مشاركتها قيد البحث. وتشير المعطيات إلى أن هذا الدور الأوروبي يواجه تحدي النفوذ الأمريكي واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب.
1: يتجه لبنان إلى أسبوع سياسي وأمني ساخن مع تصاعد التوتر على الحدود الجنوبية وتزايد السجالات الداخلية حول عدد من الملفات الخلافية، كما تلوح في الأفق أزمة حكومية جديدة مع معلومات عن احتمال استقالة وزير الطاقة جو الصدي نهاية الأسبوع إذا لم تلبى مطالبه المرتبطة بملف الكهرباء.
0: وتوازياً، بدأت قوات اليونيفيل استعداداتها الإدارية واللوجستية للمغادرة من جنوب لبنان في ظل مخاوف أممية ورسمية من تداعيات انتهاء مهمتها. وتحذر أوساط متابعة من فراغ أمني محتمل في الجنوب وسط غياب أي بديل دولي وازدياد الهواجس من تكريس واقع الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة.
1: وفي موقف جديد، دعا وزير العدل عادل نصار إلى إحالة ملف السلاح غير الشرعي على المجلس العدلي، مؤكداً أن أي تدخل خارجي في الشؤون اللبنانية مرفوض. كما أكد وزير العدل مواصلة التحقيقات في قضية المتفجرات وصولاً إلى كشف كل الملابسات ومحاسبة المسؤولين وفق القانون.
0: وفي الشق الأمني، أوقفت قوى الأمن الداخلي شخصاً ملقباً باللمبي في صبرة بعدما أظهرت التحقيقات انتماءه إلى عصابة منظمة تنفذ عمليات نشل وسرقة في بيروت وجبل لبنان. واعترف اللمبي بمشاركته في سرقات استهدفت أشخاصاً ومنازل ومطاعم، فيما تتواصل التحقيقات لتوقيف باقي المتورطين.
1: وفي جدول المحروقات، انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 أوكتان و 98 أوكتان 7000 ليرة، والمازوت 25 ألفاً، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 35 ألف ليرة.
0: وأعلنت شركة طيران الشرق الأوسط تعديل موعد الرحلة المسائية بين بيروت وجدة يوم الخميس المقبل، بحيث تنطلق من بيروت عند الظهر وتغادر من جدة عند الثالثة والنصف بعد الظهر. وأكدت إبقاء الرحلة الصباحية وفق مواعيدها المحددة مع اعتماد مرونة في التذاكر تشمل تغيير الحجز أو استرداد قيمتها من دون رسوم.
1: وإقليمياً، دعت صحيفة الرياض السعودية إلى موقف دولي أكثر حزماً في مواجهة الحوثيين، معتبرة أن الهجمات التي تستهدف المطارات والمنشآت النفطية تمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المملكة واستقرار المنطقة. كما حذرت الصحيفة من تداعيات استمرار امتلاك الحوثيين الصواريخ البالستية والمسيرات، داعية إلى تجفيف مصادر تمويلهم وتسليحهم لحماية أمن الطاقة والاقتصاد العالمي.
0: وبالعودة إلى لبنان، فككت وحدة مختصة من الجيش عبوة قديمة العهد كانت مموهة ومعدة للتفجير على جانب طريق فرعية في منطقة كفر زبد زحلة. ونظراً لخطورة نقلها، جرى تفجير العبوة في مكانها، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابساتها وبقية التفاصيل. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: Lebanon, get ready to dance, sing, and relive the magic of ABBA once again. Mamma mia, here I go again. After the incredible success of last year, ABBA Gold is back in Lebanon with a brand new show and a whole new experience. Straight from Europe, the world-acclaimed ABBA tribute band returns with all the timeless hits you know and love. Sing along, dance along, and experience the music, the lights, and the energy of a spectacular new production, bringing you a fresh new experience on stage. You loved them last year. Now experience them like never before. ABBA Gold, New show, new experience. ABBA Gold, The Tribute Show, presented by M&O Events, December 4 and 5 at Plateia Junia. Two spectacular nights of music, energy, and pure ABBA magic. ABBA Gold is back. Tickets available now at Ticketing Box Office.
3: إلى أول مرة أعلى خشبة مسرح المنوب صبايا بيروت بليلة غير كل الليالي بعرض لايف خصوصي للمسرح موسيقى غنى طاقة وفرح 23 تشرين الأول الساعة 8:30 المساء حجزوا بطاقاتكم هلأ عبر مسرح المنوب أو أنتوان تيكتينج وكونوا معنا بليلة استثنائية مع صبايا بيروت.

0: بده دعاية؟
1: ما بده.
2: كيف صحتك؟ من جسمك لنفسيتك، من التغذية للوقاية. كيف صحتك؟ مساحتك لكل شيء بخص صحتك وبطريقة بتقرب الطب من حياتك. كيف صحتك؟ كل أربع الساعة أربعة معي أنا كارلي على جبل لبنان.
3: مرحبا، بتحبوا المسرح؟ حابين تعرفوا شو جديد على الساحة؟ ما تروحوا لبعيد، انطروا برنامج ارتجال مع جلال، دليلكم الأول لكل شيء عم بصير ورا وقدام الكواليس المسارح. مقابلات، حزازير وألعاب مباشرة على الهواء كل تلاتة الساعة 4 بعد الظهر عبر إذاعة جبل لبنان على 87.7. ارتجال مع جلال، ناطرينكن على السمع.
4: سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر، بحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان، تقديم جورج حايك، وضيف هالأسبوع من سبيس اكس الدكتور عماد مراد.

0: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منوب. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
1: جاهزين تريكدو كرمال لبنان؟ ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين، سباق للمحترفين 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.
2: خمسة على خمسة، نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن، مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. خمسة على خمسة معي ريكاردو شلهوب، من التنين للجمعة، من الخمسة للسبعة المساء على جبل لبنان. وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.
3: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي على... بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حتى القدير تما يزعل
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. تعود أوروبا إلى المشهد اللبناني عبر بعثة تدريبية جديدة بعد تراجع دورها في الميكانيزم. وبحسب مصادر دبلوماسية، لن تكون البعثة بديلاً من قوات اليونيفيل، فيما لا تزال تفاصيل مشاركتها قيد البحث. وتشير المعطيات إلى أن هذا الدور الأوروبي يواجه تحدي النفوذ الأمريكي واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب.
1: يتجه لبنان إلى أسبوع سياسي وأمني ساخن مع تصاعد التوتر على الحدود الجنوبية وتزايد السجالات الداخلية حول عدد من الملفات الخلافية، كما تلوح في الأفق أزمة حكومية جديدة مع معلومات عن احتمال استقالة وزير الطاقة جو الصدي نهاية الأسبوع إذا لم تلبى مطالبه المرتبطة بملف الكهرباء.
0: أبطل المجلس الدستوري أجزاء من قانون العفو العام مع إصدار تفسيرات ملزمة لنطاق تطبيقه، ما قد يؤخر الإفراج عن أحمد الأسير نحو 10 سنوات إضافية وفق ما أوردته صحيفة الديار. وشملت التعديلات توسيع استثناءات جرائم الفساد والجرائم الخطيرة من العفو، وتوضيح الأحكام المتعلقة بالمخدرات والتزوير والقتل العمد.
1: وفي موقف جديد، دعا وزير العدل عادل نصار إلى إحالة ملف السلاح غير الشرعي على المجلس العدلي، مؤكداً أن أي تدخل خارجي في الشؤون اللبنانية مرفوض. كما أكد وزير العدل مواصلة التحقيقات في قضية المتفجرات وصولاً إلى كشف كل الملابسات ومحاسبة المسؤولين وفق القانون.
0: وفي الشق الأمني، أوقفت قوى الأمن الداخلي شخصاً ملقباً باللمبي في صبرة بعدما أظهرت التحقيقات انتماءه إلى عصابة منظمة تنفذ عمليات نشل وسرقة في بيروت وجبل لبنان. واعترف اللمبي بمشاركته في سرقات استهدفت أشخاصاً ومنازل ومطاعم، فيما تتواصل التحقيقات لتوقيف باقي المتورطين.
1: وفي جدول المحروقات، انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 أوكتان و 98 أوكتان 7000 ليرة، والمازوت 25 ألفاً، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 35 ألف ليرة.
0: وأعلنت شركة طيران الشرق الأوسط تعديل موعد الرحلة المسائية بين بيروت وجدة يوم الخميس المقبل، بحيث تنطلق من بيروت عند الظهر وتغادر من جدة عند 3:30 بعد الظهر. وأكدت إبقاء الرحلة الصباحية وفق مواعيدها المحددة مع اعتماد مرونة في التذاكر تشمل تغيير الحجز أو استرداد قيمتها من دون رسوم.
1: وإقليمياً، دعت صحيفة الرياض السعودية إلى موقف دولي أكثر حزماً في مواجهة الحوثيين، معتبرة أن الهجمات التي تستهدف المطارات والمنشآت النفطية تمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المملكة واستقرار المنطقة. كما حذرت الصحيفة من تداعيات استمرار امتلاك الحوثيين الصواريخ البالستية والمسيرات، داعية إلى تجفيف مصادر تمويلهم وتسليحهم لحماية أمن الطاقة والاقتصاد العالمي.
0: وبالعودة إلى لبنان، فككت وحدة مختصة من الجيش عبوة قديمة العهد كانت مموهة ومعدة للتفجير على جانب طريق فرعية في منطقة كفر زبد زحلة. ونظراً لخطورة نقلها، جرى تفجير العبوة في مكانها، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابساتها وبقية التفاصيل. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
3: Tu voudras quand tu voudras.
2: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
3: Ça va pas changer le monde.
2: Avec Nostalgie.

בתו דהי מה בתו SpaceX جبل لبنان حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر بيحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على إكس وعلى الراديو SpaceX جبل لبنان كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان تقديم جورج حايك وضيف هالأسبوع من SpaceX الدكتور عماد مراد بودكاست سياسي على جبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز وضيف هالأسبوع النايب رازي الحاج

0: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
1: أبو جاد عطول مبيضة.
0: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
2: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
3: عن شو عم تحكوا؟
0: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
4: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح. البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان.

عندك طموح وعم تسعى تكون بموقع المسؤولية، حامل هم مستقبلك وأمن بلدك، قوى الأمن الداخلي فتحت باب التطوع لرتبة دركي متمرن عادي أو اختصاصي من الذكور. لحق حالك وقدم طلبك بمراكز قوى الأمن الداخلي قبل 31 تشرين الأول 2026 ضمناً. البدلة بتلبق لك ولابورا دايماً حدك. تواصل معنا على الرقم التالي 81 516 079. قوى الأمن من آمن فيكم.

0: كن إعلان يصير بنسبة استماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بصباح الألف الثالث بعد في جوع، في أطفال مشردين.
2: صرخة بغنية، صرخة بوجه مجتمع، بوجه سياسة، وبوجه واقع معيشة عم يضغط على اللبناني من سنين لليوم.
3: شو هالأيام اللي وصلنا لها، قال إنه غني عم يعطي فقير.
2: بغنية وخبرية هالخميس منسمع أغاني حملت بكلماتها وجع الناس وانتقدت الفساد، بس المفارقة إنه بعد كل هالسنين وبعد كل اللي مرقنا فيه بعدنا محلنا.
4: سرقونا ما حكينا، شردونا بكينا.
2: غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 عجبا لبنان، معي محمد جابر. نجم الويكند عجبا لبنان، كل ساعة على الساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني من الحمزة.

0: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى؟
1: يا زيون بزعل مرجعيون وما بزعل العيون.
0: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
2: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
3: مسرحية زينة لبست خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
4: مرحبا، بتحبوا المسرح؟ حبين تعرفوا شو جديد على الساحة؟ ما تروحوا لبعيد، انطوروا برنامج ارتجال مع جلال، دليلكم الأول لكل شي عم بصير ورا وقدام الكواليس المسارح. مقابلات، حزازير وألعاب مباشرة على الهواء كل ثلاثة الساعة 4 بعد الظهر عبر إذاعة جبل لبنان على 87.7. ارتجال مع جلال، ناطرينكن على السمع.
5: سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر، بحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان، تقديم جورج حايك، وضيف هالأسبوع من سبيس اكس الدكتور عماد مراد.
6: كيف صحتك؟ من جسمك لنفسيتك، من التغذية للوقاية. كيف صحتك؟ مساحتك لكل شيء بخص صحتك وبطريقة بتقرب الطب من حياتك. كيف صحتك؟ كل أربع الساعة 4 معي أنا كارلي على جبل لبنان.
7: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. بحث وزير المال ياسين جابر مع مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك دعم التعافي وإعادة الإعمار في لبنان وتسريع الإصلاحات، كما تناولت الاجتماعات توسيع تمويل القطاع الخاص ومشاريع الشراكة التي تبلغ قيمتها نحو مليار دولار، ولا سيما في الطاقة والمطار.
8: أعلن الجيش الإسرائيلي عزمه تنفيذ موجة جديدة من الهجمات في لبنان خلال الساعات المقبلة، مشيراً إلى أن أصوات الانفجارات ستسمع في وادي الحولة ومرتفعات راميم ووسط الجليل الأعلى.
9: أبطل المجلس الدستوري أجزاء من قانون العفو العام مع إصدار تفسيرات ملزمة لنطاق تطبيقه، ما قد يؤخر الإفراج عن أحمد الأسير نحو 10 سنوات إضافية وفق ما أوردته صحيفة الديار. وشملت التعديلات توسيع استثناءات جرائم الفساد والجرائم الخطيرة من العفو، وتوضيح الأحكام المتعلقة بالمخدرات والتزوير والقتل العمد.
8: أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رفع تعريفة معاينة الطبيب العام إلى 3,200,000 ليرة والطبيب الاختصاصي إلى 2,500,000 ليرة في الزيادة الخامسة منذ حزيران 2023، بهدف مواكبة التكاليف الطبية وتعزيز استمرارية الرعاية الصحية للمضمونين.
9: أعلن الجيش اللبناني تفكيك عبوة قديمة ومموهة كانت معدة للتفجير على جانب طريق ترابية فرعية في منطقة كفر زبد بقضاء زحلة، قبل تفجيرها في مكانها بسبب خطورة نقلها. وأكدت قيادة الجيش استمرار التحقيق لكشف ملابسات الحادثة وتفاصيلها.
8: وفي جدول المحروقات، انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 أكتان و 98 أكتان 7,000 ليرة، والمازوت 25,000، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 35,000 ليرة.
9: وأعلنت شركة طيران الشرق الأوسط تعديل موعد الرحلة المسائية بين بيروت وجدة يوم الخميس المقبل، بحيث تنطلق من بيروت عند الظهر وتغادر من جدة عند 3:30 بعد الظهر، وأكدت إبقاء الرحلة الصباحية وفق مواعيدها المحددة مع اعتماد مرونة في التذاكر تشمل تغيير الحجز أو استرداد قيمتها من دون رسوم.
8: بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد في اتصال هاتفي تداعيات الاعتداءات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض. وأدانت الإمارات الهجمات مؤكدة تضامنها الكامل مع السعودية ودعمها في حماية أمنها واستقرارها.
9: مدد وزير العمل محمد حيدر مهلة تسوية أوضاع العمال الأجانب المخلفين حتى 31 كانون الأول 2026 ضمناً، استجابة لمطالب قطاعات اقتصادية ولإتاحة فرصة إضافية لتصحيح الأوضاع القانونية. وستواصل الوزارة حملات التفتيش مع منح المخالفين مهلة 15 يوماً لمعالجة الملاحظات. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: Préparez-vous à chanter. La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fête et d'émotion avec toutes les chansons que vous aimez. Rendez-vous le 10 décembre à Dubai Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List.
1: صبايا بيروت بليلة غير كل الليالي بعرض لايف خصوصي للمسرح موسيقى غنى طاقة وفرح 23 تشرين الأول الساعة 8:30 المساء حجزوا بطاقاتكم هلأ عبر مسرح المنو أو أنتوان تيكتينج وكونوا معنا بليلة استثنائية مع صبايا بيروت.
2: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شمن البوس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
3: 5 على 5، نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن، مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. 5 على 5 معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من 5 للـ7 المساء عجبل لبنان. وبـ5 على 5 رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.

0: لكم إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تميزع،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.
3: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: إذاعة جبل لبنان. هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. بحث وزير المال ياسين جابر مع مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك دعم التعافي وإعادة الإعمار في لبنان وتسريع الإصلاحات، كما تناولت الاجتماعات توسيع تمويل القطاع الخاص ومشاريع الشراكة التي تبلغ قيمتها نحو مليار دولار، ولا سيما في الطاقة والمطار.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي عزمه تنفيذ موجة جديدة من الهجمات في لبنان خلال الساعات المقبلة، مشيراً إلى أن أصوات الانفجارات ستسمع في وادي الحولة ومرتفعات راميم ووسط الجليل الأعلى.
2: أبطل المجلس الدستوري أجزاء من قانون العفو العام مع إصدار تفسيرات ملزمة لنطاق تطبيقه، ما قد يؤخر الإفراج عن أحمد الأسير نحو 10 سنوات إضافية وفق ما أوردته صحيفة الديار. وشملت التعديلات توسيع استثناءات جرائم الفساد والجرائم الخطيرة من العفو، وتوضيح الأحكام المتعلقة بالمخدرات والتزوير والقتل العمد.
1: أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رفع تعريفة معاينة الطبيب العام إلى 3,200,000 ليرة، والطبيب الاختصاصي إلى 2,500,000 ليرة في الزيادة الخامسة منذ حزيران 2023، بهدف مواكبة التكاليف الطبية وتعزيز استمرارية الرعاية الصحية للمضمونين.
2: أعلن الجيش اللبناني تفكيك عبوة قديمة ومموهة كانت معدة للتفجير على جانب طريق ترابية فرعية في منطقة كفر زبد بقضاء زحلة، قبل تفجيرها في مكانها بسبب خطورة نقلها. وأكدت قيادة الجيش استمرار التحقيق لكشف ملابسات الحادثة وتفاصيلها.
1: وفي جدول المحروقات، انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 أكتان و 98 أكتان 7,000 ليرة، والمازوت 25,000، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 35,000 ليرة.
2: وأعلنت شركة طيران الشرق الأوسط تعديل موعد الرحلة المسائية بين بيروت وجدة يوم الخميس المقبل، بحيث تنطلق من بيروت عند الظهر وتغادر من جدة عند 3:30 بعد الظهر، وأكدت إبقاء الرحلة الصباحية وفق مواعيدها المحددة مع اعتماد مرونة في التذاكر تشمل تغيير الحجز أو استرداد قيمتها من دون رسوم.
1: بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد في اتصال هاتفي تداعيات الاعتداءات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض. وأدانت الإمارات الهجمات مؤكدة تضامنها الكامل مع السعودية ودعمها في حماية أمنها واستقرارها.
2: مدد وزير العمل محمد حيدر مهلة تسوية أوضاع العمال الأجانب المخلفين حتى 31 كانون الأول 2026 ضمناً، استجابة لمطالب قطاعات اقتصادية ولإتاحة فرصة إضافية لتصحيح الأوضاع القانونية. وستواصل الوزارة حملات التفتيش مع منح المخالفين مهلة 15 يوماً لمعالجة الملاحظات.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: رجلين على الطريق تحت.
4: ألو أي سيدنا، عاطف معك. أي سيدنا، جيت محل ما قلت لي في واحد هبيلي هون. إيه عم بغني. لا لا لا لا، ما بعرف إذا عنده ترخيص سيدنا، بس أكيد ما عنده صوت.
5: أمانتي للي لما يسعد مع طارق تميم وسامي حمدان، ابتداء من 15 تشرين الأول. للحجز مسرح مونو 70-62-62-00 أو بمكتبة أطوان.
6: سبيس أكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر، بيحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على أكس وعلى الراديو. سبيس أكس جبل لبنان كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان، تقديم جورج حايك، وضيف هالأسبوع من سبيس أكس الدكتور عماد مراد. بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز، وضيف هالأسبوع النايب رازي الحاج.

0: بلديه الريس عم تشتغل بشفافيه؟
1: ابو جاد على طول مبيضه.
0: شوف كيف بلديتكم كلها مضويه احمر.
2: كون شفت للوزارات اذا عم يطبقوا القانون.
3: عن شو عم تحكوا؟
0: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
4: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح. البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان.

عندك طموح وعم تسعى تكون بموقع المسؤولية، حامل هم مستقبلك وأمن بلدك؟ قوى الأمن الداخلي فتحت باب التطوع لرتبة دركي متمرن عادي أو اختصاصي من الذكور. لحق حالك وقدم طلبك بمراكز قوى الأمن الداخلي قبل 31 تشرين الأول 2026 ضمناً. البدلة بتلبق لك ولابورا دايماً حدك. تواصل معنا على الرقم التالي 81 516 079. قوى الأمن من آمن فيكن.

0: لكم إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بصباح الألف الثالث بعد في جوع، في أطفال مشردين.
2: صرخة بغنية، صرخة بوجه مجتمع، بوجه سياسة، وبوجه واقع معيشة عم يضغط على اللبناني من سنين لليوم.
3: شو هالأيام اللي وصلنا لها؟ قال إنه غني عم يعطي فقير.
2: بغنية وخبرية هالخميس منسمع أغاني حملت بكلماتها وجع الناس وانتقدت الفساد، بس المفارقة إنه بعد كل هالسنين وبعد كل اللي مرقنا فيه بعدنا محلنا.
4: سرقونا ما حكينا، شردونا بكينا.
2: غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 عجبا لبنان، معي محمد جابر.
5: خلصت سنة الألفين وزبط البلد، خلصت سنة الألفين وزبط البلد.
2: نجم الويكند عجبا لبنان، كل ساعة عالساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني من الحمزان.

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. بحث وزير المال ياسين جابر مع مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك دعم التعافي وإعادة الإعمار في لبنان وتسريع الإصلاحات، كما تناولت الاجتماعات توسيع تمويل القطاع الخاص ومشاريع الشراكة التي تبلغ قيمتها نحو مليار دولار، ولا سيما في الطاقة والمطار.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي عزمه تنفيذ موجة جديدة من الهجمات في لبنان خلال الساعات المقبلة، مشيراً إلى أن أصوات الانفجارات ستسمع في وادي الحولة ومرتفعات راميم ووسط الجليل الأعلى.
2: أبطل المجلس الدستوري أجزاءً من قانون العفو العام مع إصدار تفسيرات ملزمة لنطاق تطبيقه، ما قد يؤخر الإفراج عن أحمد الأسير نحو 10 سنوات إضافية وفق ما أوردته صحيفة الديار. وشملت التعديلات توسيع استثناءات جرائم الفساد والجرائم الخطيرة من العفو، وتوضيح الأحكام المتعلقة بالمخدرات والتزوير والقتل العمد.
1: أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رفع تعريفة معاينة الطبيب العام إلى 3,200,000 ليرة، والطبيب الاختصاصي إلى 2,500,000 ليرة في الزيادة الخامسة منذ حزيران 2023، بهدف مواكبة التكاليف الطبية وتعزيز استمرارية الرعاية الصحية للمضمونين.
0: أعلن الجيش اللبناني تفكيك عبوة قديمة ومموهة كانت معدة للتفجير على جانب طريق ترابية فرعية في منطقة كفر زبد بقضاء زحلة، قبل تفجيرها في مكانها بسبب خطورة نقلها. وأكدت قيادة الجيش استمرار التحقيق لكشف ملابسات الحادثة وتفاصيلها.
1: وفي جدول المحروقات، انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 أوكتان و 98 أوكتان 7,000 ليرة، والمازوت 25,000، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 35,000 ليرة.
0: وأعلنت شركة طيران الشرق الأوسط تعديل موعد الرحلة المسائية بين بيروت وجدة يوم الخميس المقبل، بحيث تنطلق من بيروت عند الظهر وتغادر من جدة عند 3:30 بعد الظهر. وأكدت إبقاء الرحلة الصباحية وفق مواعيدها المحددة مع اعتماد مرونة في التذاكر تشمل تغيير الحجز أو استرداد قيمتها من دون رسوم.
1: بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد في اتصال هاتفي تداعيات الاعتداءات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض. وأدانت الإمارات الهجمات مؤكدة تضامنها الكامل مع السعودية ودعمها في حماية أمنها واستقرارها.
0: مدد وزير العمل محمد حيدر مهلة تسوية أوضاع العمال الأجانب المخلفين حتى 31 كانون الأول 2026 ضمناً، استجابة لمطالب قطاعات اقتصادية ولإتاحة فرصة إضافية لتصحيح الأوضاع القانونية. وستواصل الوزارة حملات التفتيش مع منح المخالفين مهلة 15 يوماً لمعالجة الملاحظات.
3: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: Les Mi Nostalgies présentent
5: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
4: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au Théâtre du Casino du Liban.
5: On ira où tu voudras quand tu voudras.
4: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
5: Ça va pas changer le monde.
4: Avec nostalgie.
6: كيف صحتك؟ من جسمك لنفسيتك، من التغذية للوقاية. كيف صحتك؟ مساحتك لكل شيء بخص صحتك وبطريقة بتقرب الطب من حياتك. كيف صحتك؟ كل أربع الساعة 4 معي أنا كارلي على جبل لبنان.
7: سبيس أكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر بحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على أكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان. تقديم جورج حايك وضيف هالأسبوع من سبيس اكس الدكتور عماد مراد.
8: مرحبا، بتحبوا المسرح؟ حابين تعرفوا شو جديد على الساحة؟ ما تروحوا لبعيد، انطروا برنامج ارتجال مع جلال، دليلكم الأول لكل شيء عم بصير ورا وقدام الكواليس المسارح. مقابلات، حزازير وألعاب مباشرة على الهواء كل ثلاثة الساعة 4 بعد الظهر عبر إذاعة جبل لبنان على 87.7. ارتجال مع جلال، ناطرينكم على السمع.

0: جاهزين تركضوا كرمال لبنان ب 25 تشرين الاول موعدنا مع اشرفيه ريس 10452 بسباقين سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.
1: خمسة على خمسة، نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن، مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. خمسة على خمسة معي ريكاردو شلهوب، من التنين للجمعة، من الخمسة للسبعة المساء عجبل لبنان. وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل وإلي متري
1: حط القدير تميزع
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.

0: حشدة مسرح المنوم، صبايا بيروت بليلة غير كل الليالي، بعرض لايف خصوصي للمسرح، موسيقى غنى طاقة وفرح. 23 تشرين الأول، الساعة 8:30 المساء. حجزوا بطاقاتكم هلأ عبر مسرح المنوم أو أنتوان تيكتينج، وكونوا معنا بليلة استثنائية مع صبايا بيروت.
1: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منون. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
2: سبيس أكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر، بيحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على أكس وعلى الراديو. سبيس أكس جبل لبنان كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان. تقديم جورج حايك، وضيف هالأسبوع من سبيس أكس الدكتور عماد مراد.
3: رجلين على الطريق تحت.
4: ألو أي سيدنا، عاطف معك. ايه سيدنا، جيت محل ما قلت لي في واحد هبيلي هون. ايه عم بغني. لا لا لا لا، ما بعرف اذا عنده ترخيص سيدنا، بس اكيد ما عنده صوت.
5: امانتي للي لما يصعد مع طارق تميم وسامي حمدان، ابتداء من 15 تشرين الاول. للحجز مسرح منو 70-62-62-00 او بمكتبة أنطوان.
2: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالأسبوع النايب رازي الحاج.
6: ارتجال مع جلال.

0: بونجوار واهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام من وين ما كنتوا عم تسمعونا بالعجقة. انا جلال الشعار، اسمحوا لي ضيع من وقتكم 30 دقيقة من هالنهار كله غرابة، ما حدا فاهمين هالعجقة وليش عم نعلق فيها كل يوم، حلنا نتعلم بقى. اوكي، برنامجنا هيدا جديد من نوعه. نحنا هذا البرنامج رح يحكي عن المسرح، شو عم يصير بالمسرح، مين عم بيمثل هالأيام، شو في مسرحيات وشو صار اخبار جديدة. هذا البرنامج مؤلف من 4 فقرات. الفقرة الأولى اسمها مسرح أند تشيل، الفقرة الثانية اسمها تخمين، والفقرة الثالثة اسمها أنت البطل، والرابعة بلا دراما. أوكي، أخبركم شوي. هذا البرنامج معمول نوصل المسرح لعندكم، عقلب بيتكم، عقلب السيارة، وتعرفوا شو عم بيصير بمسرح عن تشل. رح أحكيكم شو في مسرحيات، مين عم بيمثل، شو عم بيصير وراء الكواليس، وين التكتات، وبأي مسارح. بفقرة بلا مزح أو تخمين، هي فقرة حزازير، وبخبركم معلومات أكيد أكيد أكيد ما كنتوا بتعرفوها عن المسرح اللبناني، كيف بلش، وين صار، وشو صار وقتها وخلال الحرب وما بعد الحرب. بفقرة أنت البطل، هيدي الفقرة كتير مميزة على قلبي، بحبها كتير. ليش؟ لأنه بتشارك فيها أنا وياكم بإرتجال، مندق لبعض، نعلق مع بعض، منعلق مع بعض، لخبركم عنها بس تجي الفقرة. وبآخر فقرة اسمها بلا دراما، رح نستضيف معنا ممثل أو مخرج بيكون بالعادة، وهيدي الحلقة رح منكون عم نستضيف معنا الممثل علي بليبل. أوكي، بدي منكم تسيفوا هذا الرقم عندكم اللي هو الواتساب تبعنا، وتواصلوا معنا لنكون كل الوقت كونكتد. الواتساب هو 03-444-037، رح ارجع عيده، 03-444-037. خلينا حلوين، خلي هالنهار الحلو ماشي معنا. بعرف انه العجقة واللي قدامك معصبك ومهسترك، والمرأة عم تعيط حدك، او جوزك عم بعيط حدك، كل اولاد ورا كلهم عم بنقوا، بس هيدي 30 دقيقة لنحنا نتسلى وننبسط مع بعض. اوكي، خلونا نبلش
1: مسرح اند تشيل.
0: اوكي اعزائي المستمعين، رح خبركن شو عم بيصير بمسرح منو لهالجمعة. في مسرحية اسمها مش للكل، كتابة كريم شبلي وسارة عبدو، كمان إخراج سارة عبدو وكريم شبلي، تمثيل إليمتري، نور نجار وسارة عبدو. في عنا حفل موسيقي لمايك ماسي، ببلش ب 26 27 28، ب 26 27 و28 تيكتس اونت وان. اي شيء عم خبركم عنه هو دائما تيكتس اونت وان. في عنا مسرحية تانية اسمها زينة لبست خلخالة. زينة لبست خلخالة هي لكريم شبلي، تمثيل كريم شبلي وزينة دكاش. هي بلشت هديك الجمعة وبعدها عم تنعرض بمسرح المونو على الساعة 8:30.

وعنا مسرحية تانية كتير حلوة صار لها بتنعرض من 1993 ما وقفت، اسمها شو صار بكفر من خار. التيكتس على أنطوان أكيد، ويتروح سعر التيكت من 10 لـ25 دولار. عم تنعرض هيدا السبت ب 17 تشرين الأول. 17 تشرين الأول

ومسرح مونو عامل شيء كتير لذيذ اسمه كافيه مونو، بيستقبلوا فيه ممثلين ومخرجين كل جمعة تقريبا ليتباحثوا بالأمور الجديدة وش عندهم، وإذا حدا من الجمهور عباله يعرف. سو هذا الجمعة مستضيفين أنجو ريحان، مستضيفين مسرح مونو الخميس بعشرين أكتوبر الساعة 18. شو يعني 18 يا جلال؟ الساعة 6 يا جلال. سو إذا بدكم تنزلوا تشوفوا أنجو، تعرفوا عليها، تسألوا أسئلة اللي بدكم إياها تسألوا لها، عادة ما منتلاقى نحن بممثلين على الطريق، سو فيكم تنزلوا على مسرح مونو تسألوا اللي بدكم إياها.

وفي مسرحية دمى كتير حلوة اسمها حنان، كتابة وأداء فادية التنير، صناعة الدمى إريك دونيون، دراماتورجة ماريليز عاد، عم تنعرض على الساعة 7 من 26 27 28 و29 الثاني، تشرين الثاني، سوري 26 27 28 29 تشرين الثاني. اسمع حنان كتير حلوه،

وعنا مسرحية كمان اسمها أمان ترللي. أمان ترللي بتبلش ب 15 يعني بعد يومين على القد. بطولة طارق تميم وسامي حمدان، إخراج مايا. اوكي مش كاتبين لنا مايا شو، لكن إخراج مايا. بليز بعتولنا الأسامي مظبوطة تاني مرة، ركزوا معنا.

بلا مزح. رجعنا لكم مستمعينا، هيدي الفقرة بخبركم فيها عن الحزازير، وهالحزازير رح بتكون خاصة بالمسرح اللبناني أو بالمسرح بالمجمل بالعادة يعني. سو عنا حزورة الليلة، بس قبل ما قلكم الحزورة برجع بعيد رقم الواتساب وركزوا معي 03-444-037 03-444-037. وأول حزورة لليوم مسرحية غنائية رحبانية تاريخية جسدت فيها فيروز دور امرأة توقف بوجه الظلم دفاعا عن عهد الأمير الذي أراد استقلال لبنان. شو اسم هيدا المسرحية؟ عم هين عليكم، جايبكم يا هينين هندي المرة. أنا مسرحية غنائية للرحابنة تاريخية جسدت فيها الست فيروز دور امرأة توقف بوجه الظلم دفاعا عن عهد الأمير الذي أراد الاستقلال لبنان. شو اسم هيدي المسرحية؟ برجع بقول لكم 03-444-037 وورجوني همتكم، شوف مين فيكم الشاطر اللي حيعرفها.

0: بهالوقت قبل ما انتم تفكروا تكمشوا الشات جي بي تي وتسالوا جوجل، رح اخبركم خبريه عن تاريخ المسرح اللبناني، خبريه لذيذه هيك لنضيع شويه وقت قبل ما الزكي فيكم يحذر. لما بلش المسرح بلبنان باول الاربعينات كان المسرح جديد على الشعب اللبناني، فلما كانوا عم يحضروا مسرحية ويصير فيها مشكل بهالمسرحية ويصير فيها احتدام، كان الجمهور يركض على المسرح ينط ويهد الممثلين عن بعضهم، مفكرة حقيقية لمسرحية، المشكل عم يصير مزبوط وعم بيوقفوا الشخصيات ويزحون عن بعض. فهاي كانت بحدود 1947 كان يصير هيك مع الممثلين. ومعنا واتساب. مزبوط مزبوط. مها صابتها المسرحية اسمها مسرحية أي فخر الدين، أيام فخر الدين. مزبوط، بعت اثنيناتهم، فخر الدين وأيام فخر الدين. برافو مها. حاعطيكم مسرحية تانية، حزورة تانية، ولنشوف بدكم تكونوا أقوى من مها ولا كيف شكلها معها حتربحهم كلياتهم هالمرة. أنا مسرحية لزياد الرحباني معرضت سنة 1980 بس، على كل عكس بقيات المسرحيات الكبيرة ما تصورت كاملا، ضل منها تسجيلات وانعرضت للجمهور العريض. شو اسمي؟ يعني هيدي المسرحية انعرضت لزياد الرحباني بسنة 1980 ما تسجلت، يعني منها موجودة كاملة على التيفي، في منها مقاطع ونادرة. اوكي، ركزوا على كلمة نادرة لأنه هون هذا الدليل اللي عم بعطيكم إياه لتربحوها. اوكي، ضل منا بس أجزاء صغيرة موجودة وهي انعرضت بس حصرا للجمهور بوقتها. 03-444-037 الحزورة هي مسرحية لزياد الرحباني انعرضت بال 1980 ركزوا، ما تصورت ابدا، ما معنى اياها كامله، معنى منها شقفات. اوكي، هي نادره، يعني منها من اشهر مسرحياته، وعم هين عليكم. وبهذا الوقت قبل ما تفكروا تسالوا تشات جي بي تي مره تانية وتفوتوا وانتبهوا انتم عم تسوقوا ما تسالوا تشات جي بي تي بليز، حقلكم خبريه تانية. كان بال 1950 غريب انه المره تمثل، يعني بتعرفوا بعده فايت المسرح الجديد على لبنان ونحن كنا يعني منه زمن حلو بوقتها، سو كانت المرأة إن ممنوع تمثل، كان تابو، فكانوا يلبسوا الشباب بيروكات وتياب نسوان ويطلعوا يمثلوا مسرح. ولكن الأغرب من هيك كان يجيبوا ممثلين أجانب أو من غير ديانات، يعني نعتبر الديانة اليهودية، نساء من هيد يعني من فرنسا أو من غير ديانة ليطلعوا يمثلوا هيد الأدوار. نعم لبنان كان هيك مثل ما عم خبركن. برجع بعد لكم الحزورة، مسرحية لزياد الرحباني سنة 1980 ما معنى إياها كاملة، معنى بس مقاطع صغيرة وانعرضت حصريا للجمهور العريض أي لايف. لا يا إلي محزرتها، مش فيلم أمريكي طويل. فيلم أمريكي طويل معروف كتير ومشهورة بتلاقيها على اليوتيوب، هيدي المسرحية بالنادر لتلاقيها. يعني اللي بيحبوا زياد ورجوني سماعه زياد بقى، ويلا اللي بيعرفوا لزياد الرحباني وحبيب قلبه كتير قالوا لي، يعني هي عن جد اللي بيحب زياد بيعرفها. برجع بذكركم بالرقم 03-444-037 هينا بعد عليكم. بتبلش بلو. لا مش شي فاشل، ما زبطت معك، ما بعرف مين الرقم بس ما زبطت معك، مش شي فاشل، شي فاشل موجودة مقاطع منها على اليوتيوب، هيدي مش موجودة. بجرب حظك. يلا يا إلي، شايفك عم تعمل تايبينج. ايه زبطها يا إلي، زبطها، عملها أدت لأنه مزبوطة، يعني الكلمة بالنص غلط بس لولا بالآخر مزبوط. أيوة، لولا فسحة الأمل، مزبوطة. أيوة عن الشباب، أنا بس عنيكم محمد، مزبوطة، يعني كلكم كبستوا فجأة، محمد وإلي صابوها صح. لولا فسحة الأمل، رح خبركم حزورة تالتة ونشوف مين القوي فيكن. هايدي إذا ما حدا بيعرفها مشكلة، لأنه هالحزورة عن شخص كلنا بنستخدم لغته. أوكي ركزوا معي، نحن هلا كلبنانية بنستخدمها على الواتساب لهاللغة. أوكي سو هو اللي اخترعها. أنا شاعر ومفكر لبناني، ما بيتذكرني الجمهور مثل الرحابني، ولكن شاركت معهم بالكتابة وبصياغة الفلسفة السياسية لمسرحيات مثل جبال الصوان. برجع بعثلكن، أنا شاعر ومفكر لبناني، لم يذكرني الجمهور كثيرا مثل الإخوان الرحباني، ولكني كتبت معهم بعضا من أعقد النصوص المسرحية الغنائية، ساهمت بالفلسفة، ركزوا على كلمة فلسفة، أوكي؟ هيدي دليل، بالفلسفة السياسية المسرحية، مثل مسرحية جبال الصوان. بهالوقت أنتم عم تسألوا تشات جي بي تي وجيميناي، خبركم خبرية لزوزي كمان، كتير لذيذة، أنا ما كنت بعرفها صراحة، يمكن الأكبر مني بيعرفها أو اللي ملم. بالحرب اللبنانية فيروز، ست فيروز، رفضت تترك بيروت عشان تضل هي رمز للبنان، أي الحياد، أي لبناني، مش طائفة، مش ديانة، وضلت تعرض ببيروت تقدر تجمع الكل. سو أنا ما كنت بعرف هيدي الخبرية، عرفتها وحبيت خبرها. ومنرجع نرجع لكم بعد البريك أصدقائي، ضلكم بعتونا على 03444037، رح نروح بريك ومنرجع للحزازير.
1: ارتجال مع جلال.

0: بده دعاية؟
1: ما بده.
2: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
3: أبو جاد عطول مبيضة.
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
4: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
5: عن شو عم تحكوا؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
1: اي اي اي اي اي اي
6: Préparez-vous à chanter. La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fête et d'émotion avec toutes les chansons que vous aimez. Rendez-vous le 10 décembre à Dubai Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List.
2: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى؟
7: يا زيون بزاع المرجع عيون وما بزاع للعيون.
2: صرت ولوي. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
8: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون. واصلين وفد النواب، عيب.
6: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
9: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح. البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان.
6: ارتجال مع جلال.

0: ورجعنا لكم مستمعينا واسم الله عليكم. ما هيدي الواتساب لدرجة انه عملتوا له كراش. عنا منصور، منصور كان اول واحد بعد سعيد عقل هو وإلي. مبروك مبروك، سبتوها صح. ومها كمان بعتت بس تأخرت يا مها، يعني على القد يعني نص دقيقة من بعدهم. وفي عنا محمد كمان قال على الأرجح سعيد عقل، على الأرجح بدنا نتأكد إذا على الأرجح. وبقول لي أنا معك معك والله معك. اوكي، وهلا بدنا نسكر هالحزازير. وعم جرب اعملكم شغله حلوه لكل اللي حزر معنا. ان شاء الله اذا قدرنا لا رح نرجع نتواصل معكم، معنا ارقامكم، ويمكن نربحكم تيكتس تتنزلوا تحضر مسرحيات بمونو. دعونا لنا تزبط معنا. وهلا رح ننتقل لفقره الثالثه واللي هي انت البطل.
1: انت البطل،
0: انت البطل هي احلى فقرة عندي. ليش احلى فقرة عندي؟ لانه منرتجل انا وياكم، نلعب منتسلم منبسط فيها. اوكي رح خبركم، هيدا بيعتمد قدي انتو جريئين. اوكي لح بدي قولي، منقرر اذا انا مين وانتو مين. اوكي يعني انت هلأ مش طايق صاحبتك، مش طايق مرتك، انت مش طايق جوزك، مش عجبته الطبخة، عبالك تطلب شي بالطنجرة، بدي قيلي. ليش ما نخسر زواجك؟ بدي قيلي. حرام 20 سنة يروحوا هيك. دقيلي بعلق أنا وياك على الواتساب، بتقليلي أنا سميني اللي بدك إياه، سميني فلان، وبعلق أنا وياك بهيك بتفضفضي، أنا بفضفض، كنا بننبسط، كنا بنرتاح، أنت على الأم بالعجقة بدل ما تنزل تضربه للدركة لأنه عم بمشيك عكس الإشارة، دقلي، علق معي، أنا الدولي خيي، دقلي، نعلق أنا وياك بس على شرط. هذا الشرط كتير دقيق وكتير صعب. وإنه بدنا نحكي بالفصحى، يعني كأنه نحن عم نمثل مثل ماريا مرسيدس للي بيذكر ماريا مرسيدس. مين عنده جرأة عليك؟ وأنا ما كتير حاطيكم وقت، يعني ما تعرفوا نحن وقتنا ضيق بهالإذاعة وهذه بدها جرأة. إذا قادرين لا قادرين، لا ما قادرين لا نعرف يعني. دقوا على 03-444-037 وتبهوا، يعني فيكن تقولوا لي تباً، يعني مسموح لكم تقولوا تباً. أنا سألت بالإذاعة وقال تباً بتقطع. مين عنده الجرأة يدق ويعلق معي؟ معكن على الأد 20 ثانية. هيا أنا معيّرة هون، الكاميرا عم تصورني إذا بدكم ترجع تحضروني على الصفحة.

اوكي ما حدا طلع عنده الجرأة. لحظة عنا حدا جريء عم بيقولوا لي هلا من الاستوديو. الله يستر. اهلا وسهلا مرحبا. الو حياتي. الو ما عم يطلع عنا في مشكلة عنا اللي عم بدق. انا كتير بهنيك على هالقوة او بهنيكي على هالقوة, لكن في عنا اشكال شوي على الواتساب. خليكم معنا ثانية عم نجرب نشوف. الو هل هناك احد من يتصل؟ نعتذر للي عم يتصل معنا, مش عم في مشاكل شوي تقنية. رح نجرب نعمل شيء. خليكم معنا نلاقي حلول بهذا الوقت. رح اخبركم خبرية حلوة تانية انه اوكي لازم يتواصلوا معي.

0: صوتي فيروز. الو الو
1: الو
0: مرحبا.
1: بونجور
0: بونجور يا هلا. انت اول حدا جريء.
1: انها تزعجني كثيرا.
0: تبا تبا لي. لماذا ازعجك انا؟ بس بدي اعزبك، هل ممكن ان تخفض صوت الراديو في السيارة؟
1: يس انها تشك فيني كثيرا كثيرا لدرجة انها لا تطاق.
0: تبا لماذا تشك؟ ماذا فعلت؟
1: انني امزح مع جارتي.
0: تمزح مع جارتك؟
1: امزح مع
0: نعم.
1: وانها تشك كثيرا في في فيني لانها كمشت منذ زمن طويلا علاقة ثانية.
0: قل لها مسامح كريم وجلال يقول لك سوف أربحك تكت مسرحي إذا تغفر لي وتوقفين أن تشك في.
1: أسلمت وقدست وكل طوائف العالم وأنها لا تصدق. ماذا أفعل؟ قل لي.
0: دائما سر الامرأة هو المعدة. أعزمها على طعام شهي وورد وقل لها سامحيني.
1: لقد أصبتها في عينها.
0: حسنا، شكرا شكرا
1: شكرا لك. شكرا لك.
0: موفق يا حبيبي، ان شاء الله تنحل كل الامور. وانت اول واحد وانا بهنيك لانك كنت انا اول واحد، وانت عم يعني هذا معناته انك عم تجرب. انا مبسوط فيك، فخور فيك، وانا اكيد انه هي رح تكون مأكده انك مع ومنيح. وسامحي اذا عم تسمعيني، اذا عم تسمعي ما بعرف مين هو، ما بعرف مين انت. نسامح كريم عقلي جورج رداحي. وشوفي هالحياه، شوفي هالحياه، اذا بنحب بعض لازم نوقف حد بعض. رح خبركم خبريه بهذا الوقت عبال ما ضيفنا يصير معنا. خبريه بتقول انه بالزمانات بايام الحرب المسرح ما وقف. رح خبركم كيف يعني. يعني هيدي الفكره البروجرام اللي نحن فيه هلا اجى من هون. المسرحيين بالحرب اللبنانيه نزلوا على الاستديوهات وكانوا يعملوا المسرحيات لايف على الراديو. يعني كانت العالم ببيوت عم تسمع راديو لايف للممثلين والمسرحيين. هاي خبرية كتير حلوة. وهلأ نستقبل معنا ضيفنا علي بليبل.
2: فلا دراما.
0: ألو،
3: شو هالموسيقى
0: الافتتاحية يعني؟ يا خي ما بدنا نعمل مثل انت. كيفك؟
3: على راسي. أنا
0: كيفك استاذ علي بليبل
3: حبيبي؟
0: حبيت استضيفك معنا اليوم لنحكي عن بربحت انت حضرتك جائزة مونودور عن افضل ممثل.
3: دور تاني.
0: دور تاني نعم. شو حكينا عن هالمسرحية اللي انت لعبتها وربحت فيها وكيف كانت وشو حسيت ولما طلعت على المسرح واستلمت جائزة من حدا انت بتشوفه قدير بهيدي المهنة.
3: المسرحية اول شيء اللي كنا عم نعملها كانت اسمها كذبة بيضاء. للمفارقة أنا حنرجع نعيدها هلأ آخر الشهر حنرجع نعملها.
0: حلو.
3: مسرحين عرضت هذيك السنة وساعبت لما كنا عم نلعب فيها نحن منكون تسعة على المسرح، بس هيك أنه مش كلنا عنا أدوار كبيرة، الأدوار موزعة على الكل وساعبت. يمكن كنت عم بعمل دوري على الأد وكنت عم زيد علي قصة، والحمد لله أنه وقت إجت خبرية الجوائز كنا من أصحاب النصيب يلي بيطلعوا من جائزة.
0: وقالوا لي أعطاك الجائزة حدا بتحبه كتير.
3: الأستاذ فايق. أكيد لما كنا عم جربت كنت أول مرة بوقف حده يعني على المسرح، وأنا كنت بدرس عنه بالجامعة، زلمي قدير وزلمي كبير، بس ثاقبت أنه بمحل من المحلات أنه بيني وبين حالي قلت أنه واو منيح جمعت أنا وياه بمحل واحد.
0: حلو كتير. علي خبرني، عرفت أنه عندك السبت عرض بحمانة؟
3: إيه مزبوط، عنا عرض كاستنج أمني بحمانة على الساعة 2:30. إذا حدا عم يسمع بيطلعوا بمسرحية مهضومة بالسلة، عمرها 3 سنين صارت المسرحية على طول عم بتعيد كوميدي أنا وجلال. إذا بتعرفوه استضيفوه شي مرة لجلال الشعار عم نمثل سوا، اللي عبر يطلع بيكسر لساعة زمان فيها ضحك.
0: أوكي خيالي. وحكينا أكتر عن هذه المسرحية اللي عم تمثل فيها اسمها كذبة بيضاء، قلت لي وين عم تنعرض؟
3: كذبة بيضاء عم تنعرض بمونو بتبلش اخر هذا الشهر وتقريبا كل شهر 11 عم تلعب من الاربعاء للاحد. المسرحيه بالفرنسي وباللبناني والبارك اللي بالفرنسي عم بيكون مترجم فما في مشكله بهالاخبار. المسرحيه من اخراج لينا ابيض ونحن مجموعه كثير كبيره عم نمثل فيها والنص ل
0: الكسندر نجار.
3: الكسندر نجار معك محضر
0: ايه ما انا معك بالمسرحيه بس لازم نستضيفك شو بدي
3: استضيفوك
0: علي كان بدي اسالك اسئله شوي هيك غريبه بشك انه حدا يكون سالك يعني سالك اياها قبل بشي مقابله
3: لونه مور
0: لا مش عم بسال عن الحرام شو مره كذبت بالسي في تبعك انت عم تقدم على كاستنج يعني شو مره قلت لهم انه انا مثلا بعرف سوق سكتريك وانت ما بتعرف سوق سكتريك
3: ولا مره مقدم سي في صح كلهم كذب
0: كلهم كذب فيهم
3: اكيد هذا شيء اكيد هذا بسيستمي انا بشتغل بالحياه بس الشغله اللي بكذب فيها وبعرف حالي انه مكذب فيها هلا كذبه بتكون صغيره يعني ما لها الكذبه كثير
0: ايه
3: يعني مثلا مره قلت له انه انا بعرف ضرب راس واعطيت خبره بالراس ومش متوقع ياخذوني والله اخذوني وبس انا عدت حالي وجربت اقول انه انا لا عن جد انا استاذ راس كثير مهم وانا من الراس ما بعرف الا الدبكه يعني دوبني بعرف فت بفوقها انا عاد حالي وانا عاد هون ومشي حال الشغل وقبط نص بيتي وهربت.
0: طيب علي عندي سؤال هيك اكيد مستمعينا بفكروا فيها وبيسالوها لحالهم انه كيف الممثل بيقدر يبكي بسرعه فكان كنا عم نتشاور نحن هون بيني وبين زملائي معي بالاستوديو وقالوا لي انه في شيء اسمه فيك ستيك شيء هيك شيء ايه. بتحطه على عيونك هل انت مطبوط. بتستخدمها او انت بتبكي من باطنك من معدتك من
3: وين؟ انا بستعمل فيك
0: انت من بيستعملوا فيكس على
3: صراحه مرة واحدة بحياتي زبطت معي انه ابكي مش عم ابكي صدق ولا مش صدق انا انسان بالحياة قليل ما ابكي عرفت فما بعرف انه كثير ابكي قدام الناس فانه رحنا الفيكس منيحة بس الفيكس شو السر تبعها نتفة احساس زيادة ونتفة نص من اللي عم بتقوله شهقتين ثلاثة بظهرهم بتهر بس الفيكس بتستعملها بالتصوير على المسرح ما فيك تستعملها على المسرح بكتبكي بدك تبكي لانه بالتصوير تضطر تعيد مرة ومرتين وثلاثة يعني مش هتبكي بس حضلك تتذكر وتستعمل فانسافك لتبكي خلصوا كل المآسي اللي عندي.
0: هلأ أستاذ علي بما أنك أنت ممثل حائز على جوائز عديدة اثنين مونو واثنين ما بعرف شو بدي أسألك سؤال هيك دايما يعني العالم بتحب تسأله إذا شو مرة هيك أنت كنت ماشي بالطريق وإجاك معجب من معجبينك وسلم عليك وفجأة بنص الحديث اكتشفت أنه هو كان قصده حدا تاني معقول يكون منير شليطة مثلا وسلم عليك أنت شو بتعمل بنص الحديث؟
3: إذا منير حتفكر بالشخصي بيني وبينه إذا مش منير ما عندي مشكلة
0: يعني بتكفي الحديث معه عادي يعني لنعتبر فكرك هو سعيد عقل مثلا بتكفي أنت معه بالحديث
3: أكمل معه الحديث عرفت حيكون عم يعطيني كونت كتير يسليني
0: ماشي
3: لا حصلح له ولا شيء يعني.
0: طيب انا انبسطت فيك خي علي ومنحب نذكر العالم انه علي وانا وعده ممثلين عم نمثل باخر هذا الشهر على مسرح مونو مسرحي اسمها كذبه بيضة اخراج لينا ابيض وكتابه الكسندر نجار وكمان هذا السبت عم بحمينا عم نعرض بحمينا ارت هاوس صح حمينا ارت هاوس كمان على الساعة 8:30 أو 7:30 هيك شيء الله يستر أنا مش عارف الوقت المخرجة بدها تضربني فتعوا اطلعوا احضروا تيكتس أنتوان أكيد وميرسي علي على وقتك
3: ميرسي لألك
0: سوري شغلناك عن التمرين
3: لا بالعكس ميرسي لألك
0: ميرسي باي مستمعينا سيفوا الرقم عندكم 03-444-037 نحن حنرجع لكم الجمعة الجاي نهار الثلاثة بارتجال مع جلال بسط فيكم كتير اليوم منشوفكم الجمعة الجاي
4: ارتجال مع جلال
5: يا ماما بحبه
6: حبك برز مسلم امبوسيب
7: يا أمي بحبه
8: يا مشحران مسيحية ولا ممكن
9: الله يستر
10: تعوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316
11: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك

0: لكم إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: نجم الويكند عجب لبنان. كل ساعة عالساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني من الحمزان.
2: ضلت حاكي ضلت حاكي
3: بصباح الألف الثالث بعد في جوع في أطفال مشردين.
1: صرخة بغنية، صرخة بوجه مجتمع، بوجه سياسة، وبوجه واقع معيشة عم يضغط على اللبناني من سنين لليوم.
4: شو هالأيام اللي وصلنا له، قال إنه غني عم يعطي فقير.
1: بغنية وخبرية هالخميس منسمع أغاني حملت بكلماتها وجع الناس وانتقدت الفساد، بس المفارقة إنه بعد كل هالسنين وبعد كل اللي مرقنا فيه بعدنا محلنا.
5: سرقونا ما حكينا، شردونا بكينا.
1: غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 عجبا لبنان، معي

0: عندك طموح وعم تسعى تكون بموقع المسؤولية، حامل هم مستقبلك وأمن بلدك، قوى الأمن الداخلي فتحت باب التطوع لرتبة دركي متمرن عادي أو اختصاصي من الذكور. لحق حالك وقدم طلبك بمراكز قوى الأمن الداخلي قبل 31 تشرين الأول 2026 ضمناً. البدلة بتلبق لك ولابورا دايماً حدك. تواصل معنا على الرقم التالي 81-516-079. قوى الأمن من آمن فيكن.
1: كيف صحتك؟ من جسمك لنفسيتك، من التغذية للوقاية. كيف صحتك؟ مساحتك لكل شيء بخص صحتك وبطريقة بتقرب الطب من حياتك. كيف صحتك؟ كل أربع الساعة أربعة معي أنا كارلي عجبل لبنان.
2: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: صارت الساعة 5 وانطلقت حلقة جديدة من برنامج 5 على 5 دايما عبر هوا وتلفزيون جبل لبنان. وبصرني رحب بهيدي الحلقة برئيس مجلس إدارة ومدير عام مصرف الإسكان أنطوان حبيب. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك.
0: قدمهم الشباب اللبناني يبقوا بهيدي الأرض موجودين دايما.
1: هذا الهدف حقيقة. هدف مصرف الإسكان يعطي قروض سكنية للبناء للشراء أو للترميم حتى يبقى اللبناني بأرضه. تأسس 77 من قبل الرئيس السابق ياسر كيس ورئيس وزراء السابق دكتور سليم الحص الله يرحمه تانيته حتى يعطوا قروض مصرف الإسكان لزاوية الدخل المحدود والمتوسط حتى اللبناني يخفف من هجرته للخارج. يعني اللي كان يصير نزوح من القرى للمدن ومن المدن للخارج. بقى شافوا الرؤساء وقتها سنة 77 الأحسن طريقة هو أعطاء قروض حتى يبقى اللبناني بأرضه، وهذا هو هدف المسمي لمصرف الإسكان.
0: شروط جديدة لا يقدر أي مواطن يكون عم يستوفي الشروط يلي حضرتكم وضعتوها كرمال القروض السكنية.
1: خليني بلش أقول أنه نحن مصرف الإسكان هو المصرف الوحيد للي عم يعطي قروض سكنية بلبنان وللبنانيين من خلال قرض أخذه بالصندوق العربي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الموجود بالكويت، وجه له تحية كبيرة. أعطانا قرض من سنتين بخمسين مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 165 مليون دولار أمريكي. لهلأ وصلنا من على القرض 92 مليون دولار أمريكي. أعطينا قروض فيها للسكن للبناء وللشراء وللترميم، وبفضلنا اليوم تقريبا بحدود 75 مليون دولار من هلأ لحزيران سنة 2027. نتأمل يوصلنا أول الدفعة السادسة قبل آخر السنة اللي هي قيمة 25 مليون دولار، والباقي اللي حيكون أول 6 شهور من سنة 2027. هذا ما بيمنع أنه نحن على تواصل مع صناديق أخرى أوروبية وغير أوروبية نشوف في إمكانية لحتى نحصل على قروض تانية حتى نستمر. بس ما بيمنع كذلك الأمر أنه نحن أعطينا قروض بالليرة اللبنانية من أموالنا الخاصة للترميم، ونتأمل كذلك الأمر من أموالنا الخاصة نقدر نعطي قروض بالدولار قريبا إن شاء الله.
0: 45 ألف مواطن دخلوا إلى هذه المنصة شافوها واستفاد منهم 1500 شخص بمبلغ تقريبا قد أستاذ حبيب؟
1: لحنا ما فينا نقول 45 ألف شخص قدم،
0: لا، هن دخلوا زاروا المنصة.
1: زاروا يعني بيجوز يكونوا غير لبنانيين، بيجوز يكونوا لبنانيين، في ناس بيزوروا من حتى يستفهموا عن الموضوع هذا. للي حقيقة تقدم ما بيتعدى 5000 شخص، وللي استوفى الشروط هن 1500 عائلة حصلت على قروضها وقدرت اليوم سكنت ببيوت جاهزة في جميع أنحاء الأراضي اللبنانية على 10452 كيلومتر.
0: الشقة مساحتها 150 متر،
1: صحيح.
0: شو عنا شروط أخرى؟
1: القصوى، المساحة القصوى 150 متر مربع.
0: أوكي.
1: بس بيقدر واحد ياخد شقة أقل من هيك.
0: عنا شروط بالنسبة ما بتأمنوا بشي اسمه معايش، لأنه المعايش تغير. بنحكي عن الدخل.
1: ما بعرف أنت جاوبت على السؤال أنا ما طرحت.
0: عم بسألك عن بيجي اليوم
1: عم بتقول ما دخل، لا، نحن مفروض الدخل يكون ربع المعاش ربع المدخول.
0: المدخول ما في معاش،
1: ما في معاش، نحن ما في قصر، بس بده يكون ربع. وال ما ضروري انه يكون في توطين، ما هو توطين اذا في اي اثبات انه في مدخول بمبلغ معين وعلى كفالة الشركة، أما كفالة المؤسسة اللي بيشتغل فيها هيدي مقبولة كمان.
0: نحن بحاجة لأوراق معينة، أبرز الأوراق يلي لكل شخص عم يسمعنا وحابب يكون عم بقدم على المنصة.
1: يعني المفروض يكون عنده سنة تمليك الشخص الذي بده يبيع، أو إفادة عقارية بده يقدمها، وأكيد بده يكون لبناني، وإفادات العادية يعني من تذكرة، من باسبور، من شهادة أي شهادة من الشهادات، إفادات دفع ملكية، رخصة سكن، من الأنواع اللي المستندات المطلوبة للرائد يعني. بس الصعوبة هي في بعض مستندات من دوائر العقارية اللي عم يصير صعب الحصول عليها، لهيك حطينا كلفنا شخص، نحن فريق عمل من مصرف الإسكان حتى يكون يتواجد بالدوائر العقارية مرتين بالأسبوع حتى تسهل الأمور. أما بخصوصنا في شهادة نفي الملكية، فوقعنا مع معالي وزير المالية الأستاذ ياسين جابر، نوجه له تحية، لينك بين وزارة، رابط إلكتروني بين وزارة المالية ومصرف الإسكان حتى نقدر نحن نسحب مباشرة شهادة نفي الملكية وما نعذب المقترض.
0: دكتور حبيب، الموقع شو هو الموقع اللي يقدروا يفوتوا عليه؟
1: www.bank-habitat.com.lb.
0: دكتور حبيب، القروض السكنية بتتوزع على ثلاث فئات أساسية، صحيح؟
1: قروض سكنية في للشراء اللي هو السقف 100,000 دولار على مدة 20 سنة بفائدة 5.75%، كان 6%. نوجه تحية لحاكم مصرف لبنان دكتور كريم سعيد اللي أعفينا من 0.25% كان المفروض على مصرف الإسكان اللي هو برسم الإدارة. وبالنسبة للبناء كذلك الأمر، قرض للبناء هو 100,000 دولار كذلك الأمر بفائدة 5.75% على مدة 20 سنة. وكذلك الأمر في للترميم، في للترميم وهو 50,000 دولار وعلى 10 سنوات وبفائدة 5.75%.
0: المباني السكنية أو الشقة ما ضروري تكون موجودة بقلب المدينة، فيها تكون بضواحي المدن
1: على جميع الأراضي المدنية. ما في هون أي حصر بهذا الموضوع. على 10,452 كيلومتر بجميع المحافظات ولجميع المدنية بدون استثناء.
0: بدي أرجع أكد على السؤال، قد ايه مهم وجود هكذا قروض إلى الشباب اللبناني وتحديدا يلي عانى من سنوات من أزمات مالية واقتصادية وغيرها؟
1: يعني نحن اعتبر حالك أنت اليوم بدك تستأجر بيت، ليش بدك تدفع 500 دولار 400 دولار 600 دولار؟ سيتو كأنك عم تعمل اليوم أجار ليزينج، هو اللي نوعا ما عم يحل بيتك بيصير بعد 20 سنة لألك أو بعد 10 سنوات إلى ما هنالك حسب الرأي. الإيجار التملكي بيساعدك لحتى تتملك بيتك بدون ما يكون عم تدفع اليوم على الإيجار بدون مقابل. اليوم نحن أسسنا الإيجار التملكي وبيقدر أي إنسان اليوم يستولي يأخذ بيته، أما بشراء أو بناء أو ترميم بقى بيقدر بدل ما يدفع إيجار بيقدر اليوم يستملك بيته.
0: دكتور، لما نحكي عن الدخل، قد ايه الدخل تقريبا بده يكون؟
1: حسب المبلغ اللي بده يقترض فيه الإنسان، بس إنه نحن 1/4 المدخول مفروض، ما عنا شيء اسمه مثل ما قلت سبق وقلت معاش. المدخول العائلي، المدخول يعني الرجل، الإمرأة، الأولاد، القرايبين، أي كفيل، كله مقبول.
0: في رضا من الأشخاص يلي تم استيفاء لشروطهم ومش الحال وصار عندهم هذا المبلغ؟
1: أنا فضلت تسأل السؤال للشخص المندفع مش لألي أنا. نحن عم نعمل واجباتنا حسب ما راد المساهمين ومجلس الإدارة والجمعية العمومية اللي هني أصحاب مصرف الإسكان، 80% من القطاع الخاص و 20% من القطاع العام. القطاع الخاص مؤلف من مصارف وشركات تأمين ورجال أعمال، أما القطاع العام اللي يمثل 20% 10% بيمثله مندوب وزير المالية و 10% مندوب وزيرة الشؤون الاجتماعية. موجه لهم تحياتي وتحية.
0: أهلا وسهلا فيك دكتور حبيب أنطون، وشكرا على هذه المقابلة. شكرا. يلي حكينا فيها عن أمال المواطن اللبناني لسيما الشاب أنه فيك تبقى ببلدك، فيك تستثمر، فيك تاخد قروض برغم من كل التحديات يلي عم بتعاني منها.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: أهلا وسهلا فيك.

0: جبل جاي اشتقنا الجبل نيحال جبل صني تحت السماء ما في مثل لبنان لبنان احلى وش اعلى جبين
1: بريك ومنرجع مع خمسة على خمسة على جبل لبنان.

0: غيره كتير ما حدا بيوقف حده. بدو دعاية؟
1: ما بدو.
2: يا ماما بحبه،
3: حبك برز مسلم امبوسيب.
4: يا امي بحبها
5: يا مشحران، مسيحية ولا ممكن.
2: الله يستر.
6: تعالوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر، ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-13-16.
3: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.
7: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان. ملف اليوم على جبل لبنان.

0: نتابع 5 على 5 دائما عبر إذاعة وتلفزيون جبل لبنان، وإلى الملف الأساسي جيبة المواطن، كلفة المعيشة، مافيا المولدات، مع الكاتب والباحث محمد شمس الدين. أهلا وسهلا فيك.
1: مساء الخير لك وللمشاهدين والمستمعين بإذاعة وتلفزيون جبل لبنان.
0: أهلا وسهلا فيك. البداية من مافيا المولدات، أداء قوية لصرنا نقول مافيا مولدات.
1: أول شيء يعني هن وجدوا بحكم الأمر الواقع، لأنه وقت بيكون ما في كهرباء من الدولة، فصاروا هن
0: المهيمنين،
1: صاروا هن حاجة وضرورة هلأ، وصاروا أقوى من الدولة، بحيث أنه اليوم نحن بنقدر نعرف أنه في حوالي 3600 مولد بوزعوا اشتراكات على البيوت، وفي أكثر من 11000 مولد، عم نحكي كبار موجودين بالأبنية، هوديك الناس بيتولوا أمره. نحن بهمنا هال3600 مولد اللي عم يوزعوا اشتراكات للمحلات، للمكاتب، للشقق السكنية، وهودي كل مولد منها في وراجها. ليش انت ما بيكون عندك مولد، انا ما بيكون عندي مولد؟ اللي عنده مولد هو يتمتع بحمايه البلديه، بحمايه رئيس البلديه، في كتير رؤساء بلديات هني بيملكوا المولد،
0: هون الخطوره،
1: هني بيملكوا المولدات بس من خلال شخص حدا. بتبقى انت بالحي في شلة بتحميك، في حزب بيحكي معك، وبالتالي هودي هال3600 مولد ما لهم مصلحه، لانه صار في جيش بيشتغل فيهم، بين حدا بيعمل لهم صيانه، صار في حدا بيجمع اشتراكات، حدا صار في 10-11 ألف واحد بيشتغلوا من المولدات، فهذا صار جيش ما فيك تلغيه بشحطه قلم. لذلك انا دائما بقول انه نتيجه الحاجه، نتيجه الدعم السياسي والحزبي وشله الحي اللي بتتمتع فيها، في استحاله انه يكون في عندنا كهرباء 24 على 24. حتى مش هيك، لو عندنا نحن كهرباء 12 ساعه يوميا، في كتار من اللبنانيين بيستغنوا عن المولدات. ليش؟ لانه بتصير 12 ساعة كهربة الدولة، بيشتري بطارية بيشحنها وقت اللي بتيجي كهربة الدولة، بيستخدمها وقت ما بيكون في كهربة الدولة. بس وقت اليوم كهربة الدولة صارت عم تيجي ساعة أو ساعتين أو ثلاثة أو أربعة،
0: الحاجة صارت ضرورية.
1: فعشان هيك هني اليوم شو عملت الدولة؟ صارت كل شيء تعرف، ما عملت تنظيم لهالقطاع، فقط تطلع كل آخر شهر،
0: لأنه أقوى منا
1: تماماً، لأنه هي السلطة متورطة مع هول المولدات. صارت كل آخر شهر بتطلع تعرفة، والله اتفقوا إنه كلفة الخمسة أمبير 385 ألف ليرة، العشرة أمبير 685 ألف.
0: في التزام أكيد لا،
1: هلا رح خليناك في عدد، و300 ألف كل واحد أمبير، كل خمسة أمبير إضافية. فإذا نحن اليوم وبتجي بتطلع كل آخر شهر سعر الكيلووات، سواء كان بالأماكن المختزة دون 700 متر أو بالأماكن اللي فوق 700 متر. هلأ هون اختار المولدات ما بيلتزموا، يعني في يقول بكل راحة ضمير 70% من المولدات ما بيلتزموا بهاي الشغلة. شو بيعملوا؟ أو بيعطوك فاتورة بالسعر الرسمي وبيقولوا لك هالقد عليك، حتى أنت إذا أخذت هالفاتورة الرسمي
0: ما يكون عندك دليل تشتكي
1: تماماً. أو من الأساس وهني أقوى من الدولة أو كل شيء، ما بيشتعمل، ما بيعطيك فاتورة، بيقول لك مقطوعة 5 أمبير $200، 10 أمبير $350 حسب ما بده، حسب مزاجه، أو 5 أمبير $170 حسب ما بده. وبالتالي والمواطن ما عنده خيار إلا يخضع على رغبتهم، لأنه ما في بديل. هيدي الكلفة شو صارت؟ اليوم نحن أخذنا، فرضنا أنه الكل عم يلتزم بتعرفة الدولة، افترضنا انه هيك، واخذنا اسره متقشفه مشتركه بخمسة امبير، وهي الاسره بتعتمد كهرباء الدوله واللي بيجوا من الموتير 300 كيلووات بالشهر. هلا الشهر الماضي وهذا يعني شهر اب، تموز واب وايلول، لانه كهرباء الدوله تراجعت وصار في شوب، صاروا يستهلكوا اكثر، يعني بدل 300 صاروا عم يستهلكوا 500. فاليوم اذا هالاسره هيدي كانت بكانون تاني، مثلا كانون تاني التعرفة كانت 28000 ليرة و355 للكيلووات، عم نحكي دائما بالأماكن دون 700 متر. بنيسان صارت 49,395، بآب 48,241، بشهر أيلول 52,840. يعني إذا هاي الأسرة كانت بكانون تاني عم تستهلك 300 كيلووات وهي مشتركة بخمسة أمبير، كانت عم تدفع $100 بالشهر. هلا لانه صار في شوب، لانه كهرباء الدوله قلت، صار بتستهلك،
0: ولانه صار في هلا ارتفاع بكلفه النفط من الخارج،
1: لكفيلك. نحن اخذنا نفس الاسره هيدي اللي كانت عم تاخذ 300 صار بدها 500 كيلووات، لانه في شوب وكهرباء الدوله قلت، صاروا عم يستهلكوا اكثر. فهي الاسره اللي كانت عم تدفع باول السنه $100، هلا مع استهلاك 500 كيلووات صارت بتدفع $300، يعني زيادة 200%. كانت عم تدفع 100 صارت عم تدفع $300، يعني زيادة $200 بس بموضوع الكهرباء، ما حكينا بشي. هلأ هوني هل 3600 مولد أرباحهم خيالية جدا، أو شيء ما بيدفعوا ضريبة للدولة. في البعض كتير بيحتال بيبعت لك ورقة أنه في TVA، هو ما مسجل TVA ولا بيدفع TVA أكتريتهم. وبالتالي أرباحهم نحن منقدر ه3600 مولد توصل ل650 مليون دولار بالسنة. فيش حدا بيربح 5000، في حدا 10000، حسب قوة المولد وحسب عدد المشتركين. هلا في كتار بيقول لك لا نحن عم نخسر، اللي بيخسر بسكر، مش اللي ببلش المصلحة عنده مولد بيصيروا 2 و7.
0: هي من الفاتورة بتبلش. أول شيء عندك TVA اللي مثل ما ذكرت مش دايما بتكون مزبوطة،
1: ما بيدفع
0: أخطر يعني. وعندك نقطة بيقولوا لك أنه الصيانة هالشهر بدنا هالقد الزيادة منك.
1: فعمليا هالمافيا هيدي المدعومة من البلديات من الأحزاب من شلي بالحي عم تعمل ربح على حساب المواطن 650 مليون دولار. طبعا مش لأصحاب المولدات، أصحاب المولدات بيربح شيء وبيدفع للجهة اللي بترعاه شيء تاني، يعني هالمبلغ هذا متقاسمينه. لذلك اليوم عم نحكي عن 650، مش عم نحكي عن مليون أو مليونين. 650 مليون دولار هذا مبلغ كتير كبير بشكل دعم غير مباشر لهالمجموعات اللي بتحمي هالمولدات. في كتار رؤساء بلديات، اليوم عندنا 1065 بلدية بلبنان، في كتار رؤساء بلديات بتضيع، هن عندهم الموتير وعم يتحكموا، بيمنعوا حكما بيمنعوا حدا تاني يركب موتير لأنه بدهم يستفيدوا هن. فعمليا صاروا هن مافيا وجيش أقوى من الدولة. لذلك أنا بستبعد بالمدى المنظور يعني بسنة واثنين وثلاثة أنه نشوف الكهرباء 24/24. حتى برجع بقول لك
0: 12 ساعة،
1: نحن 12 ساعة إذا بتجي ثلاث أرباع اللبنانيين بيتخلوا عن المولدات، بيركبوا بطاريات وبيصيروا يشحنوها وبيستخدموها وقت اللي بتنقطع الكهرباء. لأنه عن جد تصور أنت أنه 300 دولار هن
0: عم يروحوا منك مولد،
1: عم يروحوا للمولد بس بدون
0: الحد الأدنى تقريبا.
1: ما بقول لك الحد الأدنى، هو الحد الأدنى للأجور هو 312 دولار. طيب أنت عم تدفع 300 دولار للمولد وعم ترجع تدفع للدولة 40 دولار أو 50 دولار، يعني عندك كهرباء 350 دولار بالشهر. هيدا مشي بعد ما حسبت الأجار، بعد ما حسبت النقل، بعد ما حسبت السلة الغذائية والاستهلاكية. لذلك أنا برأيي لابد من أنه إذا في دولة، وأكيد ما في دولة، لازم ينوضع حد لهاي المافيا، على الأقل يفوتوا بالمنافسة. يعني البلدية بالمحلات اللي رئيس البلدية منه متواطي، هي تفوت تنافس وتجيب مولدات وتبيع للناس بكلفة بسعر الكلفة. وأنا بعرف اليوم في أكثر من بلدية رؤساء البلديات ناس كتير مستقيمين اشتروا مولدات على حساب البلدية وعم يعطوا الناس اشتراكات. أول شيء البلدية عم تربح بيقولوا لي بالسنة 20-30 ألف دولار، وعم توفر من الفاتورة 50% على الناس. تصور يعني صارت فاتورة المولد بهالضيعة هاي أرخص من فاتورة الدولة. عشان هيك برجع بقول هذا الموضوع فيه له حلول. إذا الدولة مش قادرة تجيب مولدات أو تأمن الكهرباء، على الأقل كل بلدية الناس تروح تحاسب رئيس البلدية تقول له جيب مولد على حساب البلدية، وإذا ما معه بيقدر يتدين من ناس مقتدرين بهالبلدية بيجيبوا مولد بأمنوا أرباح للبلدية وبيخففوا على الناس بالحد الأدنى الفاتورة 50%. في حلول، أنا اللي عم حاول أقوله
0: إنه ولكن هي حلول نحن عم نجرب نخترعها إذا بدك، أو نحطها قدامنا بوقت الدولة هي لازم تكون عم تعملها وكأنه رحنا إلى اللامركزية.
1: نحن بدنا نقول إنه في حلول، الفكرة إنه نحن بدنا نقول نحن بدنا نقول إنه في حلول، مش تتزرعوا إنه ما في حلول لفيول غالي والبلدية. لا، في حلول. روحوا أنتوا سلطة، روحوا اطلبوا فرضوا على البلديات كل بلدية يكون عندها مولد وهي تديره وتوقف هاي المولدات الخاصة. بس لأنه هاي الطريقة عم تستنزف من الجيوب اللبنانية. تصور أنت أنه إذا بيت 350 دولار كهرباء الدولة واشتراك، شو مش
0: لو في حد أدنى بينحكى فيه 600-700 نوعا ما،
1: لو الحد الأدنى 1000 دولار. نحن رح لك شغلة، لا حتى لك شغلة، اليوم نحن عملنا دراسة عن كلفة المعيشة للأسرة اللبنانية. أخذنا أسرة لبنانية من 4 أفراد اللي هو نموذجية، لأنه يعني في أسرة لبنانية من شخصين من 3 من 5 من 7، متوسط عدد أفراد الأسرة اللبنانية هو 4 أفراد. بدها تعيش بشكل متقشف جدا جدا جدا، يعني ما بدها تسافر، ما بدها تروح على المطاعم، ما بدها تبعت ولادها على المدرسة،
0: يعني أكلها شربها ومدرسة
1: تماما. هود مدرسة رسمية مش مدرسة خاصة، لأنه إذا قلنا مدرسة رسمية شيء
0: ومدرسة خاصة شيء تاني. وأقساط خيالية.
1: فهيدي الأسرة، هاي الأسرة المتقشفة كان بدها بأول السنة لتعيش 900 دولار بالشهر. أوكي، صار بدها هلأ بأيلول 1260 دولار، يعني كلفة المعيشة ارتفعت من 900 ل 1260 دولار، يعني بنسبة 40%، في حين انه الرواتب بقيت كما هي. شو اللي ارتفع؟ اليوم في عندك 4 عناصر أساسية بهاي الكلفة. عندك اول شيء السكن، لأنه اليوم ما فيك تقعد بخيمة. فاليوم السكن ارتفع من 250 دولار بأول السنة ل 350 دولار. ليش؟ لأنه صار فيه تهجير، صار فيه طلب على السكن والمعروض قليل، فارتفع بالحد الأدنى 350. معش تلاقي، بس عم نفترض بشي ضيعة ببيروت بشي بيت صغير بتلاقي 350 دولار. هون إذن ارتفع السكن على 41%. عندك كلفة السلة الغذائية والاستهلاكية كمان الحد الأدنى للأسرة، يعني الحبوب، الزيوت، البيض، هالإشي هيدي
0: بيطلع لهم دجاج ولحمة أو كمان لا
1: بيطلع لهم وجبة طبيعية،
0: وجبة بالنهار أو
1: بالشهر بالجمعة.
0: بالجمعة وجبة لحمة ودجاج.
1: صارت الفاتورة ارتفعت من 300 إلى 350 دولار، ارتفعت السلة الغذائية 17%. عندك النقل كمان، لأنه لبنان ما في نقل مشترك، فارتفعت حسبنا أنه الواحد أو الأسرة بدها 3 صفايح بنزين بالشهر، مش 4 ولا 5 ولا 10. كانوا 44 دولار، هلأ صاروا بيكلفوا 95 دولار. واعتبرنا مثل ما قلت لك الكهرباء اللي كانت تكلف 100 دولار صارت 300 دولار. يعني هالعناصر الأربعة، السكن، الطعام والشراب، النقل والكهرباء، بشكله 1100، يعني بشكله تقريبا 90% من حاجات الأسرة. هلأ طبعا في عندك بالمدرسة الرسمية 50 دولار منه شيء كتير، لأنه إذا حطيناهم بمدرسة خاصة بتصير الكلفة على الولد تنقول 3000، لأنه اليوم أقساط المدارس الخاصة بتبلش من 2000 لستة سبعة، حطينا بالمتوسط 3 إذا ولدين هي 6000، يعني كل شهر 500 دولار لوحدة. ما حطينا تعليم بالمدرسة الخاصة، حطيناهم بالمدرسة الرسمية. ما حطينا كلفة الطبابة، لأنه اليوم لو أنت تعاونية أو ضمان بتروح على المستشفى عندك فحصية الدواء بك تدفعها، عندك الدواء بك تدفعه، عندك فرق عمليات، وبالتالي ما حطينا في كلفة الطباب. اعتبرنا انه هالإنسان هو وعائلته الحمد لله أصحى.
0: أستاذ محمد، المعنيين عم بيشوفوا هالأرقام
1: طبعا بيشوفوا، بس بحكيك شغلة تانية، بيشوفوا وبيعرفوا بس آخر همه. فعمليا اعتبرنا انه هالأسرة كلها أصحاء ما راحوا على المستشفى، اذا ما حطينا كلفة استشفاء، ما حطينا شيء خطير جدا هو كلفة التدفئة. يعني احنا هلأ جايين على ابواب
0: شتاء، موسم شتاء، البنزين محلي،
1: اليوم مش على البنزين
0: والمازوت محلي،
1: رح يدفوا او على المازوت او على الحطب، كهرباء لانه ما في، عرفت كيف؟ فاني رح يكونوا
0: عم مترات حيث الخوم بسعر زيادة.
1: فعندك انت اليوم اذا بتدفى الأسرة من هلا على الساحل بتدل مقبول شوي الامور، من 300 متر وطلوع بيصير في برد، حسب ممكن يكونوا 100 يوم برد، ممكن يوصلوا ل 150 يوم حسب موسم الشتاء. فالكلفة بدها 3500 دولار بالموسم بالموسم الشتاء ل 5000 دولار حسب ما تستهلك. فتصور هذا عبء تاني ما حطيناه، لانه هذا لوحده 300 دولار.
0: سيناريو مضحك مبكي،
1: هذا لوحده بيرفع الكلفة من 1260 دولار ل 1560، لانه اذا قلنا 300 دولار هذا ما حطيناه. عمل لك اليوم وفقا للأسعار، اليوم سعر صفيحة المازوت 29 دولار، مليونين وستمية وأربعتاشر ألف ليرة. يعني كل يوم أنت بدك بالحد الأدنى بدك صفيحة، يعني بدك 300 دولار بدك بالحد الأدنى صفيحة مازوت، اعتبرناها كل 3 أيام مرة، عرفت كيف؟ فعشان هيك في كلفة كبيرة بالتدفئة نحن ما حطيناها، لا هي ولا الطبابة والتعليم حطيناها بالرسمي. فجينا على هالكلفة 1260 دولار، الحد الأدنى 312 دولار. بيجي بيقول لك إيه، ما بالأسرة في اثنين عم يشتغلوا، أوكي؟
0: بيقولوا لك أنه في اثنين عم يشتغلوا، أوكي. حكي المعنيين
1: المسؤولين ايه بيقولوا الخاصه بالقطاع الخاص انه بكل اسره في اثنين، اوكي معناتها 600 دولار 700
0: انا ماشي معك 600 دولار،
1: 1000 دولار،
0: وعندي 1200
1: بعدين بعدك
0: ما عم نحكي لا طبابه
1: ولا تعليم خاص ولا
0: ظهرات ومشاوير او خلص ينسيون اللبناني.
1: فعشان هيك عندك هيدي الكلفه، عندك هالكلفه. المشكله المسؤولين بالدوله اللبنانيه ومجلس النواب مش عايشين الواقع. يعني تصور مثلا نحن هلا
0: انه يعني عايشين بطبقه مخمليه عليا
1: والمواطن
0: الكادح
1: تماما. يعني اليوم مثلا انت هسه اقر مجلس النواب، عفوا اقر مجلس
0: بدل نقل،
1: لا القطاع الخاص يمكن ما يدفعوا اخر همه، اقل بدل النقل 8 لترات يوميا بس يمكن ما يدفعوا، ما فيك تعمل معه شيء. اليوم انت بموازنة 2027 اقرتها الحكومة الاسبوع الماضي وحلتها لمجلس النواب، تقرا البنود 80% من الايرادات هي ضرائب غير مباشرة، يعني الضريبة غير مباشرة بتصيب كل الناس، الفقير والغني والمتوسط. احنا بدنا نروح على ضرائب مباشرة تصيب الاغنياء. يعني مثلا اعطيك شغلة، انه هل مقبول كل هاي الأبنية الفخمة اللي بتشوفها بوسط بيروت، بالرمل البيضاء، بفردان، بتلت الخياط، بتروح على الروشي، بتروح على المشرف، بتروح على دوحة الحص، بتيجي لهون على الأشرفية، بتكفي على الحازمية، مرتقلة، اليرزي، بترجع تروح على المطيرب، على على على من هونيك بتطلع على المطيرب على الرابي، بتروح على الجنوب على الشمال، كلها فشق وفيلات وقصور فخمة، كلها بيدفعوا بالسنة ضريبة أملاك مبنية 48 مليون دولار. هودي لازم يدفعوا مليار و200 مليون دولار، يعني الدولة عم تساير هودي الناس لأنه هني جزء من الطبقة السياسية الحاكمه بمليار و200، وعم تحملك أنت 330
0: بتحمل أصحاب الإيجارات القديمة المشكلة بالزيادة،
1: بتحملك تانكة البنزين 330 ألف ليرة، بتحملك التفاقة هلأ في اتجاه أنه يرفعوها من 11 ل 12.
0: طبقة الوسطى موجودة أو اختفت؟
1: لا، شوف، قبل الأزمة كانت التركيبة الطبقية أو الاجتماعية للبنان هي النحو التالي: 5% هي طبقة الأثرياء والأغنياء اللي ما تأثروا بعضهم هلأ مثل ما هني 5%، في عندك كان 70% هي طبقة المتوسطة، يعني شو طبقة؟ يعني دي دخلة بكفيها بتعيش وبتقدر تترفه بحياتها. وكان في عندك 25% الأخيرة هي طبقة الفقراء، وهذه كانت قسمين. 15% فوق خط الفقر، يعني دخلهم بخليهم يأكلوا بشكل لائق ومحترم وعيشوا. 10% دخلهم ما بيكفي حتى يأكلوا. طيب اللي صار هلا، الطبقة السرية بقيت 5% ما تغيرت، الطبقة المتوسطة اللي كانت 70% انحدرت إلى 35%، يعني راحت نصها داب، وراحت هيدي 35% انضمت لل 25% طبقة الفقراء. صرنا عم نحكي لبنان هلا
0: مؤلف الهيكلية صارت عبارة
1: 5% أثرياء، 35% الطبقة الوسطى، و 60% طبقة الفقراء اللي هي 25% دون خط الفقر و 35% فوق خط الفقر. هلا طبعا نحن عم نسوقت عم نحكي عن الفقر، عم نحكي عن الفقر المستند إلى الدخل، لأنه اليوم بعلم الاجتماع والاقتصاد في عدة مفاهيم، في الأمم المتحدة اليونيسف اخترعوا مفهوم جديد الفقر المتعدد الأبعاد. عندك 9 مؤشرات وكذا مؤشر فرعي، إذا هودي ما عندك إياهن تعتبر فقير، يعني مثلا إذا ما عندك وصول ومدخرات تعتبر فقير. فعشان هيك بيطلع أحيانا إذا بتشوف إنه إحنا إذا عم نقول نسبة الفقر بلبنان 55 أو 60%، هني بيطلعوا عم يقولوا نسبة الفقر هي 85%. نحن نستند إلى الفقر المبني على الدخل، هني مستندين إلى الفقر المتعدد الأبعاد المستند إلى عدة مؤشرات بيطلع معهم 85%. بس بكل الحالات إيه، طبقة ردا على سؤالك، الطبقة الوسطى انحدرت إلى النصف، عندنا بس 35% هي الطبقة الوسطى.
0: أمام هذا السيناريو لبنان إلى أين يتجه في حال بقينا على هذه الأرقام وارتفعت تباعنا؟
1: إلى لا شيء، لأنه عمليا أنا دائما بسمع تحذير من ثورة اجتماعية لا شيء، بدليل أنه دائما نحن صرنا معودين على اللبناني بيتعود، وهذا اللي صار. شوف مثلا إذا بتذكر بأول شهر أيلول طلعت فاتورة الكهرباء مولدات، وقامت الناس صرخطها وبلشنا اجتمعت الحكومة وشو بدنا نعمل وشو كذا وشو كذا. أوكي، طلعت فاتورة شهر أيلول هلأ بأول الشهر، هي بتطلع شهر تشرين بندفع عن أيلول، وأيلول دفعنا عن إيه، طلعت هلأ شهر
0: ما سمعنا
1: إيه، طلعت هيدا الشهر الفاتورة زايدة حوالي 15%، بس معنى شيء
0: طلعت زيادة 15% عن الشهر الماضي اللي كان في أحاديث وعلى السوشيال ميديا وما كان.
1: زيادة 15، سمعت شيء أنت؟
0: ماشي،
1: معناتها الناس تعودت.
0: سيناريو بيشبه إذا بدك شوي لما يكون في تخفيض على البنزين بيخفضوا 1000 5000، بكرة بتلاقي 10000 زيادة.
1: إنه أنا بسمع وكلنا نحن على أبواب ثورة اجتماعية، لا ما بيصير شيء. حتى الاحتجاجات اللي بتصير بتكون مدروسة جدا، قطع طريق،
0: حتى ما شفناه كان على أساس يكون في احتجاج
1: فجأة إجوا ودفعوا قصة 12 مليون بدل النقل. وأنه كأنه لا، كأنه صارت القصة هي مشكلتنا مع السائقين عموميين، عطيناهم 12 مليون يعني حلت مشكلة الشعب اللبناني. فالفكرة إنه أنا بقول إنه الشعب اللبناني سيعاني المزيد والمزيد، ولكن لسنا على أبواب ثورة اجتماعية، لأنه مع الأسف صارت بتعودوا وبيتعودوا، هي اللازمة لنا. وعطيتك مثل إنه اليوم هذا البيت اللي كانت تيجي فاتورته اللي اجت فاتورته هالشهر 300 دولار كان الشهر الماضي 275، يعني دفع 25 دولار زيادة وما صار شيء، وبكرة يمكن كمان إذا ارتفع النفط يدفع أكتر وأكتر. فتصور أنت مثلا البنزين من أول السنة كانت التانكة 14 دولار و70 سنت، يعني 15 دولار، هلأ 31 دولار و30 سنت وما صار شيء. أول جمعة صار في انكماش يمكن 10-17%، بعدين كله تراجلج ومشي. فهيدي الفكرة انه مع الأسف اللبناني لا يصور على واقع سيء بل يتأقلم معه.
0: استاذ محمد شمس الدين، رسالة أخيرة إلى المواطن اللبناني، نقول له خلاصة هالأرقام كلها سوا بأنه أنت عايش ببلد ما بقدم لك ولا شيء، ومنك عم تعيش أصلاً حياة بتليق فيك كمواطن.
1: أنا بقول أنه الحل هو طبعاً قصة الثورة هيدي ما رح تركب شعب لا يسور، على الأقل بكرة جينا على انتخابات بعد
0: هالرسالة الدائمة يلي بنقولها،
1: روحوا حاسبوا بصناديق الاقتراع لمرة أخيرة، لأنه مع الأسف بالرغم من الانهيار اللي حصل بسنة 2000 وكل اللي صار، راحوا اللبنانيات واللبنانيين إلى صناديق الاقتراع بال 2022 وانتخبوا نفس الطبقة السياسية
0: وحيرجعوا ينتخبوا.
1: فأنا بترجى إذا في حدا عم يسمعنا، قدامنا فرصة جاية بعد سنة ونص بدنا نحمل، مع الأسف مددوا لمجلس النواب لنفسهم وما راح يأثروا الولاية مثل ما عم نسمع، رايحين لانتخابات إن شاء الله بأيار 28، فوقتها روحوا حاسبوا انتخبوا ناس ممكن يعطوا أمل جديد لألكم، لأنه هاي الطبقة السياسية مفقود من الأمل.
0: أستاذ محمد شمس الدين، باحث وكاتب، أهلا وسهلا فيك وشكرا على كل هذه الأرقام ويلي هي لازم تكون بالفعل اليوم نقوص الخطر،
1: مؤشر
0: مؤشر بخوف،
1: بخوف صح.
0: لأنه إذا بقينا على هذا المنوال
1: مع الأسف
0: 80% فقر
1: طبعا موصل
0: إذا مش أكتر،
1: إذا مش أكتر
0: نبقى بس 5% أثرياء وأغنياء و95% فقراء.
1: فقراء مع الأسف.
0: نرجع منشبه الهيكل اللي كان موجود أيام زمان لما كان عندك الإقطاعيين.
1: لا كان في، لا ما كانش هيك الهيكل،
0: كانوا أحسن،
1: كانوا أحسن،
0: أحسن. أكيد. الحمد لله، أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا.
2: فيكم تسمعوا 5x5 على ويب سايت جبل لبنان.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.

0: بدكن اعلان يصير في نسبه استماع 76%؟ ما إلكن الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تميزع،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
3: عندك طموح وعم تسعى تكون بموقع المسؤولية، حامل هم مستقبلك وأمن بلدك، قوى الأمن الداخلي فتحت باب التطوع لرتبة دركي متمرن عادي أو اختصاصي من الذكور. لحق حالك وقدم طلبك بمراكز قوى الأمن الداخلي قبل 31 تشرين الأول 2026 ضمناً. البدلة بتلبق لك ولابورا دايماً حدك. تواصل معنا على الرقم التالي 81-516-079. قوى الأمن من آمن فيكن.
4: للتواصل مع برنامج 5x5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-ألف. ملف اليوم على جبل لبنان.
5: نتابع 5x5 دائما عبر هواء اذاعه وتلفزيون جبل لبنان، وبصرنا بحلقه اليوم ان نرحب بامين سر نقابه تجار المواشي الحيه دكتور ماجد عيد. اهلا وسهلا فيك.
6: اهلا فيك مساء الخير
5: استاذ ماجد. لما نقول قطاع له علاقه بتجار المواشي الحيه شو يعني؟
6: قطاع تجار المواشي هو كل شيء له علاقه بالابقار المستورده من الخارج. يعني نحن اليوم قطاع اللحوم في شقين له، في شق اللحوم الحية اللي هي الطازة اللي بتندبح بمسالخ لبنان، وهذه إجمالا الأبقار عم نحكي ب 95% منها مستورد من الخارج. وفي الأبقار أو اللحوم المثلجة أو المبردة اللي بيتم استيرادها مثلجة مبردة مدبوحة برا وبتتخزن بلبنان. سو نحن القطاع هو اللي له علاقة بكل شيء طازة، بلحوم طازج بلبنان.
5: كل نقابة عندها تحديات وعندها مشاكل وعندها صعوبات معينة، اليوم أي أبرز تحدي عم تواجهوه كنقابة؟
6: التحديات كبيرة اليوم مثل أي قطاع. اليوم القطاع الخاص بلبنان عم بيمر بفايز كتير مهم وخطر بنفس الوقت. دائما نحن منقول القطاع الخاص هو العمود الأخير بالدولة اللبنانية، يعني إذا سقط هذا القطاع بالنسبة لنا فرط لبنان. وبالتالي اليوم نحن عم نحاول بكافة السبل، لأنه بتعرف أنت اليوم الظروف المحيطة فيك سواء بالعالم، التضخم اللي عم يشهده العالم بشكل كتير كبير، إضافة لموضوع الحرب اللي الموجودة بلبنان، إضافة للعوامل اللي مر فيها لبنان بالست سنين أو سبع سنين الأخرانيات اللي هن عوامل استثنائية جداً. اليوم وصلنا لمطرح أنه بدك تحاول تحمي قطاعك قدر الإمكان. للأسف في بعض الجهات بالدولة عم بتقوم بمحاربة إذا بدك القطاع الخاص وتحميله أعباء أبداً أبداً أبداً اليوم مش الوقت اللي يتحمله. يعني أنا كنقاب اليوم التحدي الأكبر لإلي مثلاً موضوعين أثيروا مجددا مؤخراً اللي هن له علاقة الفرض الرسوم على الأعلاف،
5: الرسوم البيئية.
6: هذا شيء كثير بيأثر بآخر النهار، حيأثر على المستهلك.
5: موقفكم كان واضح.
6: موقفنا كان واضح وجامع بين عدة نقابات، نقابة الدواجن، نقابة التجار المواشي، نقابة مربي الأبقار الحلوب، ونقابة الأعلاف اللي هن مش نقابة، هن تجمع بالحقيقة. اليوم نحن أخذنا موقف واجتمعنا مع الوزراء، يعني الوزراء المعنيين، ورجعنا اجتمعنا مع لجنة الزراعة بمجلس النواب، وتم الحديث بشكل صريح وشفاف أنه أنت اليوم هذه الضريبة ما بتعمل شيء إلا بتزيد الكلفة على المستهلك. طبعاً هتحمل القطاع أعباء، وبآخر النهار مين اللي هيدفع المستهلك؟ وشددنا وأصرينا على رفض هذه الضريبة ووعدونا بإلغائها إذا الله أراد. الموضوع الآخر اللي عندنا مشكلة فيه نحن كقطاع لحوم اللي هو العلاقة بمسالخ ومزارع الشويفات واللي هي مسالخ ومزارع الشويفات اللي هي صار لها من قبل وجود مطار بيروت موجودة بالمنطقة. أغلب المزارع مرخصة ومستوفية الشروط ولكن تفاجأنا نحن من الدولة أنه قامت بإصدار قرار بتسكير هالمزارع من دون أي إنذار من دون أي
5: طلب. الدولة أقفلت المزارع يلي هن مرخصين والمسالخ المرخصة.
6: صحيح. اليوم الدولة أصدرت قرار بإقفال على بعد 5 كيلومتر كل المزارع 5 كيلومتر من مطار بيروت كل المزارع والمسالخ. القرار فاجأنا لسببين. أول سبب أنه اليوم ما تم إبلاغنا بأي طلب من قبل حتى نلتزم فيه والمزارع ما التزمت، يعني ما تم إبلاغنا بأي موضوع خطي بهذا الموضوع، يعني ما تم إبلاغنا والله أنتوا لازم تعملوا 1 2 3 ونحن ما التزمنا.
5: هي انطلاقة من أي فكرة؟
6: هن في شقين للموضوع، في شق موضوع سلامة الطيران وفي شق له علاقة بالروائح. الشيء سلامة الطيران طبعا احنا المزارع ما بنشكل اي خطر على الطيران، يعني طبعا موضوع الطيور يعني نحن ما بنجذب الطيور اللي بتأثر على سلامة الطيران وما بنجذب الطيور بشكل عام لانه نحن كل الاعلاف مغطى.

0: يلي هن بيستوفوا كل الشروط يلي
1: بيستوفوا
0: بحاجة
1: الشروط،
0: لهم.
1: وفي حال ما في مزارع او اي مخالف كان، نحن يعني تقلنا له لوزير الزراعه يشكلوا اي شركه استشاريه ويعملوا برمي على المزارع. هن 12 مزرعه، يعملوا برمي على المزارع، المزارع اللي بدها اي تحسين جاهزين اصحابها يحسنوا، اللي بدها اي موضوع كان تقني نحن جاهزين نتعاون للماكسيموم. وقت ما نتعاون، وقت انا حق الدوله تعمل اللي بدها اياه، بس ما يدعوا انه نحن كرمال سلامه الطيران. انا ولا مره شفت انه في طائر نورس بالمزارع، بينما طائر النورس اللي هو خطر الكبير على الطيارات، اذا بتشوف انت حوادث الطيران اللي عم تصير بمطار بيروت كلها طيور كبيره، هيدي الطيور الكبيره ما بتشوفها بالمزارع، بتشوفها حوالين المطار من موضوع الكوستا برافا ومكب نهر الغدير.
2: نهر الغدير.
1: سو انت اليوم ما فيك تجي تسكر بكره المصالح العالم، وبعدين ما حد، انا اجزم انه ما حيتم لا معالجه الروائح، لانه نحن بنشكل 20% من الروائح، بينما الروائح الاساسيه من الكوستا برافا ومن نهر الغدير. سو انت بكره ما تسكر لهي المسالخ وعندك تقريبا 2000 عائله بتسترزق من هنيك، وعندك تقريبا 25% من يعني 25% من نسبه اللحم بلبنان موجوده بالشويفات، يعني حتى موضوع امن الغذاء لبيروت، لانه بيروت بتتغذى من مسلخين، مسالخ الشويفات ومسالخ الفنار. بتجي تسكر المصالح، وبعد ما تسكر هذه المصالح والمزارع وتشرد العيال بهذا، تلاقي حالك انك انت ما عالجت شيء، لا الطيور تعالجت ولا
2: وكانه اصبحت ازمه المطار مرتبطه فقط بالمزارع ومسالخ
1: الشويفات. هيدا هذا اللي نحن صادمنا، ونحن ما حنوقف هون، نحن بهذا الموضوع بدنا يعرفوا الدوله مزبوط. نحن جماعه قانون، ونحن جماعه تحت سلطه القانون، ونحن لو نحن بنسافر واولادنا بيسافروا، ونحن لما منشم الروائح الكريهه بنعرف لما نكون ماشيين مثل هالمواطن اللبناني، بنسب يعني بنسب شو سبب
2: اي مغترب او اي سائح بيجي على المطار، حتى المواطن اللبناني.
1: بس مش هون مشكلتي انا يا عمر، انت حل مشكلتك ل 80% وبعدين تعالج ال 20%، مش بالعكس.
2: حل نهر الغدير وحل
1: كوستا برافا ورجع تعال عنا، واذا نحن في بيصير في عنا اي مشكله ما بنتعاون، لك حق تسكرنا، بس تاخذ قرار بليل وضحاها انه انا بتسكر هالمزارع. نحن حنقوم إذا هو ما حيتغير شيء، ونحن حنحط عم نقول قدام الرأي العام وبأكثر وسيلة إعلام ذكرناها وعم نذكرها عند حضرتك اليوم. نحن إذا بدك بكرة تتسكر المزارع والمسالخ والعالم تروح على بيوتها، وهذا الشيء خربان بيوت، وبدها الدولة بعدين تكتشف إنه هي ما حلت الموضوع، نحن حنرفع دعاوى قضائية. وإذا مش بلبنان، إذا معتمدين إنه نحن ما حنرفع بلبنان، بدنا نلاحق الدولة وما منروح، بدنا نلاحق كل إنسان مسؤول عن هذا القرار. من
2: هون السؤال، من المسؤول عن هالقرار؟
1: في وزير الأشغال، في وزير الأشغال وصل إلى ما سمعنا كمان إنه رئيس مجلس إدارة الميدل إيست محمد الحوت كمان وراء هذا الموضوع، ورئاسة مجلس الوزراء بالحقيقة، لأنه اليوم هذا القرار اتاخد بغفلة. اليوم نحن ما حنسكت عن حقنا، اليوم مع الدولة نحن بنمشي معها، بنحط إيدنا بإيدها وبنمشي معها خطوة بخطوة وبنساندها، وهذا واجبنا مش تربيح جميلة. نحن بنوقف مع الدولة ودولتنا هذه ومنقويها، وإذا في أخطاء بنصححها، بس تجي تسكر مصالح العالم بهالطريقة، هذا شيء منه مقبول. مش مقبول هون، مش مقبول بالعالم. اليوم في حق التملك وحق الانتفاع بالقانون، نحكي قانون هلا، اليوم حق التملك وحق الانتفاع ما في حدا يمس فيهم، هذا حق مصان بالدستور وبكل القوانين. انت بدك تيجي تسكر لي مصالحي وانت مش منذرني مره انذار خطي انه اجي انا اعمل اي شيء اي تحسين، بدك تيجي تسكر لي مصالحي ليش؟ شو انا شو ازيك؟ لذلك نحن هون الموضوع الاساسي، بدها تعرف الدوله انه نحن ما حنسكت عن حقوقنا ابدا بموضوع رفع الشكوى على الدوله، ونحن عندنا يقين كامل متكامل وفق دراسات، مش وفق حكي، والدولة بتعرفها لهالدراسات، انه مشكلة الروائح في مطار بيروت هي مشكلة الكوستا برافا ونهر الغدير والمزارع، ومشكلة الطيور لا علاقة للمزارع بها لا من قريب ولا من بعيد. هن طلعوا تحطوا موضوع الطيور شماعة ليرضوا الرأي العام والريحة، ليرضوا الرأي العام انه نحن شوفوا شو عم نعمل بهذا الموضوع، ونحن وياهن مثل ما بيقولوا ما حدا حيأثبت الموضوع إلا الواقع. نحن بندعي الدولة بكل صراحة أنه تتراجع عن هذا القرار، نقعد نتبحث نحن والمعنيين كيف نحن كجزء من المسؤولية أنه كيف نقدر نعالج هذا الموضوع.
2: انطلاقا من هون في كتير تحديات أخرى إلى علاقة بالنائبة، منهم أصحاب

0: وتجار المواشي اللي للأسف كانوا بالجنوب اللبناني تدمرت مساحة واسعة من أراضيهم. شو صار فيهم وكيف اليوم عم يقدروا يكونوا يحافظوا على مصدر رزقهم يلي كان وحيد؟
1: الحقيقة كمان هذا أنا بتشكرك على سؤالك، لأنه هذا الموضوع هو من كمان من المواضيع اللي عم تواجهنا بالصعوبات اللي عم نمر فيها، أنه نحن فقدنا 35% من السوق اللبناني. يعني نحن كقطاع 35% من المزارع الموجودة بجنوب، والجنوب يعد من المناطق المستهلكة للحم، خسرنا هذا السوق وطلع يعني من المعادلة. اليوم كل هذه التجار وكل هالمزارع كلها تدمرت وكلها هذا كله نقل على مناطق أخرى، بالتالي كمان شكل هذا ضغط على التجار التانين. اليوم نحن ما عندنا خيار إلا نتعاون مع بعض، بس نحن كمان هذا الشيء اللي صار أكيد أكيد أكيد مثل ما نحن مش بس المزارعين يعني أو المربي الأبقار، كل قطاعات الجنوب مدمرة، بس نحن كقطاع لأنه يعد الجنوب هب يعني أساسي و 35% من الماركت، سو نحن أكيد مأثرين بهذا الموضوع وعم نسعى بكل مطرح أنه نكون حاضرين ونكون حد العالم لحتى نساعدها بأي إطار كان. في موضوع التحدي اللي عم يدلهم لحقنا ولازم كمان أذكره وضروري ينذكر، بيفتح لنا على موضوع مواضيع أخرى لأنه كمان بدنا نوضحها للرأي العام، اللي هي اللحم المثلج والمبرد.
0: قديه في خوف من اللحم المثلج والمبرد، لسيما بقولوا روحوا يا عم شوفوا وين عم بيكون في ذبح دغري طازة، اشتروه ما تروحوا على المثلج والمبرد.
1: شوف أنا صار لي حوالي 4 سنين عم بحكي بهذا الموضوع بالإعلام بموضوع اللحم المثلج والمبرد. الحقيقة الأمور كل ما عم تزيد سوء ما عم تتحسن، والسبب الرئيسي أنه ما في معالجة جذرية للموضوع. نحن أول ما أثرنا هذا الموضوع خصوصا بموضوع اللحم الهندي. اللحم الهندي اللي هو لحم جاموس عم يستورد من الهند وعم يتفرز بلبنان وبطريقه غير صحيحه، وعم يتم خلطه باللحم الطازج وينباع لانه طازج وهو سعره نصف الطازج. ونحن عندنا 15,000 طن فايت تقريبا لحم هندي على البلد. ما في ملحمه بلبنان بتقلك انا عم بيع لحم هندي، بابا ما بعرف وين عم بيروح هذا اللحم.
0: بقى نحن لما هون رقابة مين؟
1: هذه رقابة وزارة الاقتصاد
0: والتجارة،
1: وزارة الصحة، وزارة الزراعة، بس الأساس وزارة الاقتصاد، لأنه في قانون بوزارة الاقتصاد من وقت أعلن الوزير أعلن الحكيم أنه اللحم المثلج والمبرد يجب عرضه على أنه لحم مثلج ومبرد ضمن عبوته الأساسية محطوط عليها البلد المنشأ تاريخ الإنتاج.
0: هن عم يدمجون مع بعضهم،
1: هن ما حدا عم بيلتزم بهذا الموضوع. عم يتم، شفنا نحن التقرير طلع من على وسيلة إعلامية من الجمعة الماضية كيف عم يتم تذويب اللحم الهندي بمصبرة وخلطه باللحم الطازة وبيعه للملاحم.
0: المواطن شو عم يأكل انطلاقا من هون؟
1: المواطن عليه مسؤولية لأنه البلد مش مضبوط. يعني اليوم نحن كنقابة للأسف النقابات بلبنان ما لها دور أساسي، لها دور ثانوي. الدور الثانوي هو التعاطي مع الدولة والتعاطي مع الإعلام مع حضرتكم. اليوم نحن فينا نساعد المواطن أنه نقول له شو لازم يعمل لحتى يعرف حاله عم يأكل لحم طازة، بس ما فينا نعمل أكثر من هيك. يعني ما فينا نجي أو بموضوع الأسعار، نحن لما بتنزل الأسعار بنطلع بنحكي العالم، ولما بتطلع الأسعار بنطلع بنحكي العالم.
0: هون الدور كمان على وزارة الاقتصاد والتجارة بمراقبة الأسعار أو عندكم أي دور آخر؟
1: نحن طلبنا من وزارة الاقتصاد وزارة الاقتصاد أنه نحن يكون في عنا تعاون نحن وياهم بموضوع التسعير وفق الأسعار الموجودة بالعالم. يعني نحن فينا كمنصة نعمل منصة بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد لتسعير للعالم، لتعرف العالم قديش الأسعار. بس اليوم في شيء أساسي لازم نذكره للمواطن ليعرف حاله إذا عم يأكل لحم طازة ولا لا. اليوم اللحم الطازة بيجي بعظم، واللحم المثلج والمبرد بيجي من دون عظم. اليوم إذا بنفوت على الملاحم كلها إلا القلة القليلة، دائما أنا بحفظ حق العالم الأوادم، بس الملاحم كلها البرادات بتفوت عندها مليانة وبحط شقفة من الطازة وراء إيهاما للمواطن أنه هو عم يبيع لحم طازة. أنت يا مواطن إذا بدك تأكل لحم طازة أطلب من اللحام يقصلك من الذبائح مباشرة، لأنه اللحم إذا كان بعظمه هذا لحم طازة، أما إذا كان بالبراد فهو الأغلب يكون لحم مثلج أو مبرد يباع لك على أنه طازج.
0: قديه بده مراقبة وقديه بده وعي، لأنه برغم من كل شيء عم بيصير معنا من أزمات، مش الكل للأسف عم بيكون واعي لمخاطر الأزمة الصحية.
1: صح، الأزمة الصحية اللي هي الكارثة الكبرى اليوم. نحن عم نشوف قديش في سرطانات عم تكون وامراض بالجهاز الهضمي. هذا الجهاز الهضمي طبعا مش بس اللحم مسؤول عنه، اللحم والدجاج، حتى الدجاج بيجي مفرز، عم يتفرز ويتجمد عدة مرات، الخضار، الفواكه، كل انواع المواد الغذائية اللي عم تفوت على البلد. للاسف نحن عم نعاني من كل هالقصص. بس نحن فيما خص قطاعنا اليوم في مصيبة عم ياكلوها العالم. يعني اليوم لما عم تيجي تاكل اللحم انت بهذه الطريقة، بدي يتلج وينخلط وينخلط مع الطازة ويعمل اللحام على ظهرك أرباح مخيفة. اليوم أنت بدك تكون حريص، نحن بنوقف حدك منساعدك منقلك شو تعمل. بس إذا أنت بدك بعدك مصر، لأنه يعني في ناس كتير بسمعها أستاذ ريكاردو شو بيقولوا، بيقولوا نحن عنا، نحن بنتعامل مع هذه الملحمة أو نقطة بيع اللحوم من زمان،
0: وعنا ثقة فيها،
1: وعنا ثقة من أيام الوالد. أنا بقول له اليوم من بعد إذنك حط لي هذه الثقة بالخزانة وسكر عليها، وروح أنت خذ اللحم وخلي ياخذ اللحم اللحام من الذبائح مباشرة مش من البرادات.
0: أمين سر نائبة تجار المواشي الحي ماجد عيد، أهلا وسهلا فيك، وعلى أمل المزيد من الأحاديث الأخرى بهذا الموضوع، لأنه كل موضوع بيفتح مواضيع أخرى، إن كان الصحة إن كان دوركم، لا سيما بهذه الأزمات يلي عم نعاني منها.
1: صحيح، شكرا لكم، شكرا على تدوي على هالمواضيع كلها، ومتشكركم على هاللقاء.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا.

0: جبل لبنان 87.7 اف ام.
1: رجالين على الطريق تحت.
2: الو اي سيدنا عاطف معك. اي سيدنا جيت محل ما قلت لي في واحد هبيلي هون. ايه عم بغني. لا لا لا لا ما بعرف اذا عنده ترخيص سيدنا بس اكيد ما عنده صوت.
3: امانتي للي لما يسعد مع طارق تميم وسامي حمدان ابتداء من 15 تشرين الاول. للحجز مسرح مونو 70 62 62 00 او بمكتبة أنطوان.

0: يا ماما بحبه.
1: حبك برز مسلم امبوسيبل.
2: يا امي بحبها.
3: يا مشحران مسيحيه ولا ممكن.
1: الله يستر.
4: تعود حكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-13-16.
1: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.
5: Lebanon, get ready to dance, sing, and relive the magic of ABBA once again. After the incredible success of last year, ABBA Gold is back in Lebanon with a brand new show and a whole new experience. Straight from Europe, the world-acclaimed ABBA tribute band returns with all the timeless hits you know and love. Sing along, dance along, and experience the music, the lights, and the energy of a spectacular new production, bringing you a fresh new experience on stage. You loved them last year. Now experience them like never before. ABBA Gold, new show, new experience. ABBA Gold, the tribute show, presented by M&O Events, December 4 and 5 at Plateia Junia. Two spectacular nights of music, energy, and pure ABBA magic. ABBA Gold is back. Tickets available now at ticketing box office.
6: SpaceX Jabal Lebanon. حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر بيحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على أكس وعلى الراديو. سبيس أكس جبل لبنان كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان. تقديم جورج حايك وضيف هالأسبوع من سبيس أكس الدكتور عماد مراد. بودكاست سياسي على جبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالأسبوع النايب رازي الحاج.

خشبة مسرح المنوم. صبايا بيروت بليلة غير كل الليالي، بعرض لايف خصوصي للمسرح، موسيقى غنى طاقة وفرح. 23 تشرين الأول، الساعة 8:30 المساء. حجزوا بطاقاتكن هلأ عبر مسرح المنوم أو أنتوان تيكتينج، وكونوا معنا بليلة استثنائية مع صبايا بيروت.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو.
1: نقابة الإعلان في لبنان.
2: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
3: أبو جاد عطول مبيضة.
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
4: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
5: عن شو عم تحكوا؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
6: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منط. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
7: بصباح الألف الثالث بعد في جوع، في أطفال مشردين.
8: صرخة بغنية، صرخة بوجه مجتمع، بوجه سياسة، وبوجه واقع معيشة عم يضغط على اللبناني من سنين لليوم.
9: شو هالأيام اللي وصلنا لها؟ قال إنه غني عم يعطي فقير.
8: بغنية وخبرية هالخميس منسمع أغاني حملت بكلماتها وجع الناس وانتقدت الفساد، بس المفارقة إنه بعد كل هالسنين وبعد كل اللي مرقنا فيه بعدنا محلنا.
10: سرقونا ما حكينا، شردونا بكينا.
8: غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 على جبل لبنان، معي محمد جابر.
11: خلصت سنة الألفين وظبط البلد. خلصت سنة الألفين وظبط البلد.
8: نجم الويكند على جبل لبنان، كل ساعة على الساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني من الحمزان.

صحتك؟ من جسمك لنفسيتك، من الترزية للوقاية. كيف صحتك؟ مساحتك لكل شيء بخص صحتك وبطريقة بتقرب الطب من حياتك. كيف صحتك؟ كل أربع الساعة 4 معي أنا كارلي على جبل لبنان.

0: جاي تعمل انت وهيك اش من الرد الموتى؟
1: يا زيون بزاع المرجع عيون وما بزاع العيون
0: صرت ولوي. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
2: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
3: مسرحية زينة لبست خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
4: جاهزين تركضوا كرمال لبنان؟ ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452، بسباقين، سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حتى القدير تميزع
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح منو

0: La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fêtes et d'émotions avec toutes les chansons que vous aimez. Rendez-vous le 10 décembre à Dubai Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List.
1: SpaceX Jabal Lebanon. حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر بيحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على إكس وعلى الراديو. سبيس إكس جبل لبنان كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان. تقديم جورج حايك وضيف هالأسبوع من سبيس إكس الدكتور عماد مراد. بودكاست سياسي على جبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالأسبوع النايب رازي الحاج.

0: عندك طموح وعم تسعى تكون بموقع المسؤولية، حامل هم مستقبلك وأمن بلدك، قوى الأمن الداخلي فتحت باب التطوع لرتبة دركي متمرن عادي أو اختصاصي من الذكور. لحق حالك وقدم طلبك بمراكز قوى الأمن الداخلي قبل 31 تشرين الأول 2026 ضمناً. البدلة بتلبق لك ولابورا دايماً حدك. تواصل معنا على الرقم التالي 81-516-079. قوى الأمن من آمن فيكن.
1: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
2: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للـ10 من 7 للـ10 الصبح. البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان.

0: لكم إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: رجالين على الطريق.
2: ألو إيه سيدنا عاطف معك. إيه سيدنا جيت محل ما قلت لي في واحد هبيلي هون. إيه عم بغني. لا لا لا لا ما بعرف إذا عنده ترخيص سيدنا بس أكيد ما عنده صوت.
3: أمانتي للي لما يصعد مع طارق تميم وسامي حمدان ابتداء من 15 تشرين الأول. للحجز مسرح مونو 70-62-62-00 أو بمكتبة أطوان.
4: شو يا جار؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
5: أبو جاد عطول مبيضة.
4: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
6: كون شفل الوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
7: عن شو عم تحكوا؟
4: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
8: نجم الويكند عجبل لبنان، كل ساعة عالساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني ملحم زين.
9: ضلت حاكي ضلت حاكي
10: بصباح الألف الثالث بعد في جوع في أطفال مشردين.
8: صرخة بغنية، صرخة بوجه مجتمع، بوجه سياسة، وبوجه واقع معيشة عم يضغط على اللبناني من سنين لليوم.
11: شو هالأيام اللي وصلنا لك قال إنه غني عم يعطي فقير.
8: بغنية وخبرية هالخميس منسمع أغاني حملت بكلماتها وجع الناس وانتقدت الفساد، بس المفارقة إنه بعد كل هالسنين وبعد كل اللي مرقنا فيه بعدنا محلنا.
12: سرقونا محكينا شردونا بكينا.
8: غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 عجبا لبنان معي

صحتك من جسمك لنفسيتك، من التغذية للوقاية. كيف صحتك؟ مساحتك لكل شيء بخص صحتك وبطريقة بتقرب الطب من حياتك. كيف صحتك؟ كل أربع الساعة 4 معي أنا كارلي على جبل لبنان.

0: مشاهدة مسرح المنوم، صبايا بيروت بليلة غير كل الليالي، بعرض لايف خصوصي للمسرح، موسيقى غنى طاقة وفرح. 23 تشرين الأول الساعة 8:30 المساء. احجزوا بطاقاتكم هلأ عبر مسرح المنوم أو أنتوان تيكتينج، وكونوا معنا بليلة استثنائية مع صبايا بيروت.
1: خمسة على خمسة، نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن، مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. خمسة على خمسة معي ريكاردو شلهوب، من التنين للجمعة، من الخمسة للسبعة المساء عجبل لبنان. وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.

سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر بيحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان، تقديم جورج حايك، وضيف هالأسبوع من سبيس اكس الدكتور عماد مراد. بودكاست سياسي على جبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالأسبوع النايب رازي الحاج.

0: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
1: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للـ10 من 7 للـ10 الصبح. البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان.

0: بدكن اعلان يصير بنسبه استماع 76%؟ ما إلكن الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى؟
2: يا زيون بزعل مرجع عيون وما بزعل العيون.
1: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
3: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون. واصلين وفد النواب، عيب.
4: مسرحية زينة لبست خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
5: عندك طموح وعم تسعى تكون بموقع المسؤولية، حامل هم مستقبلك وأمن بلدك؟ قوى الأمن الداخلي فتحت باب التطوع لرتبة دركي متمرن عادي أو اختصاصي من الذكور. لحق حالك وقدم طلبك بمراكز قوى الأمن الداخلي قبل 31 تشرين الأول 2026 ضمناً. البدلة بتلبق لك ولابورا دايماً حدك. تواصل معنا على الرقم التالي 81-516-079. قوى الأمن من آمن فيكن.
6: نجم الويكند على جبل لبنان، كل ساعة على الساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني من الحمزان.
7: ضلت ساكي ضلت ساكي
8: بصباح الألف الثالث، بعد في جوع في أطفال مشردين.
6: صرخة بغنية، صرخة بوجه مجتمع، بوجه سياسة، وبوجه واقع معيشة عم يضغط على اللبناني من سنين لليوم.
9: شو هالأيام اللي وصلنا له، قال إنه غني عم يعطي فقير.
6: بغنية وخبرية هالخميس منسمع أغاني حملت بكلماتها وجع الناس وانتقدت الفساد، بس المفارقة إنه بعد كل هالسنين وبعد كل اللي مرقنا فيه بعدنا محلنا.
10: سرقونا محكينا، شردونا بكينا.
6: غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 عجب لبنان، معي محمد جابر.
11: خلصت سنة الألفين وزبط البلد، خلصت سنة الألفين وزبط البلد.
12: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: شو يا جار؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
1: أبو جاد عطول مبيضة.
0: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
2: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
3: عن شو عم تحكم؟
0: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
4: كيف صحتك؟ من جسمك لنفسيتك، من التغذية للوقاية. كيف صحتك؟ مساحتك لكل شيء بخص صحتك وبطريقة بتقرب الطب من حياتك. كيف صحتك؟ كل أربع الساعة 4 معي أنا كارلي على جبل لبنان.

سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع اخر بيحط الضيف بمواجهه الاراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان كل خميس على الساعه 2 على جبل لبنان، تقديم جورج حايك، وضيف هالاسبوع من سبيس اكس الدكتور عماد مراد.

أهلا بالشباب الطيب. أهلا هيدي خي القصة طويلة بدورها خيي.

بحبك قد الأرض وقد السماء، بحبك قد الكون، إنما عايز تبعد ابعد بس حترجع.